0: مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ. في الحلقة الثالثة من سلسلة حلقاتنا حول التاريخ القديم في تشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان، نتناول اليوم مصادر التاريخ القديم في تشاد والساو وما خلفه الساو من آثار. دكتور السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: دكتور عثمان أحمد عثمان، ما هي مصادر التاريخ القديم في تشاد؟
1: فأولا قبل أن نقول ما هي هذه المصادر، يمكننا أن نحدد متى يبدأ التاريخ القديم حتى ندرس هذه المصادر عبره.
0: نعم.
1: فالتاريخ القديم حسب المدرسة القربية إما أن يبدأ ب3200 قبل الميلاد حسب اكتشافات جان شامبليون التي قام بها في مصر، وهو اكتشاف حجر رشيد، أو في العام 5000 قبل الميلاد باكتشاف أقدم أثر كتابي في الصين. فلذا على كل أن المصادر القديمة لحوض بحيرة تشاد تمثل معظمها في المواقع الأثرية التي تركها السابقون. فإذا أجرينا مسحا وهو عبارة عن زيارات ميدانية والتجول في هذه المواقع التي سميت بحوض بحيرة تشاد، نجد أن المواقع التي حددها الفرنسيون كميجوت وجان بول لبيف وميسوت وغيرهم حددوا أنه في حوض بحيرة تشاد يوجد 639 موقعا أثريا، وهو عبارة عن مدن معظمها يقع في الأراضي التشادية. هذه المدن التي خلفها السابقون الآن تعيش فيها قبائل. فلو ألقينا نظرة سريعة نجد أن قوي هي موقع أثري تعيش فيه قبائل الكوتوكو، وتأسيس قوي يعود ل600 قبل الميلاد، وكانت في تلك الفترة تسمى مكاكازاوا. ومدقة ولا ماجي
0: لاماجي
1: نعم لاماجي القرية هي أيضا أقيمت على مواقع أثرية بالقربها موقع متقة. فهذا في انجمينا فقط. إذا التفينا وتجولنا في المواقع الأخرى حتى في زندير في أغاديز في قلفي، نجد كل هذه المدن التي والقرى التي يعيش فيها الناس حاليا هي عبارة عن مواقع أثرية خلفها سابقون. لماذا نقول أن الناس يعيشون في هذه المواقع؟ لأنها مرتفعة. بحسب المعلومات التي قدمناها في الحلقة الماضية والتي قلنا بأن المياه قد قمرت الكثير من الأراضي في حوض بحيرة تشاد، فكان الإنسان يذهب إلى أماكن آمنة كي يعيش فيها ويبني فيها قراه. فلذا أن الساو وهم أقدم شعوب عاشت في هذه المواقع بنوا مدنهم في أماكن مرتفعة. فلذا حتى الآن في نجمينا نجد الأحياء التي بنيت على آثار الساو في أوقات الخريف نجدها آمنة، وتوجد بين كل موقع وآخر مساحات إما مزارع إما روافد مائية. فلذا هذه الآثار تؤكد لنا بأن هناك شعوبا عاشت في هذه المواقع، وأن هذه الشعوب قد خلفت لنا هذه المواقع. إذن ما هو السؤال التالي؟ السؤال التالي هو ماذا يوجد في باطن الأرض؟
0: نعم.
1: في هذه المواقع هذا السؤال درسه وأجاب عنه جان بول لوبيف وزوجته أني لوبيف ومدام كلوستر وغيرهم وإيف كوبينز وغيرهم. فوجدوا في المواقع التي نقبوها مثلا في قوي، وجدوا تحت هذا الأثر وجدوا مدينة بكاملها وحياة بكاملها تعبر عن
0: تحت شاطر. البناء الموجود حاليا
1: نعم وجدوا حياة بكاملها. فمن هذه الأشياء وجدوا أدلة تؤكد بأن هناك صلات بين حوض بحيرة تشاد والمواقع الأخرى، وخاصة المواقع الشرقية مثلا مصر والنوبة وشمال الصحراء كل هذه الشواهد مثلتها أدوات وآثار تركها السابقون في الأراضي الجادية، وهي تؤكد لنا هذه الصلة. منها أن الساوق قد تركوا قدورا كبيرة جدا، هذه القدور يستخدمونها في دفن الموتى. نفس هذه الثقافة توجد في مصر الفرعونية، توجد تماثيل برونزية، هذه التماثيل تمجد بعض الحيوانات التي يمتلكها أولئك الأقوام. إذا قارناها مع ما خلفته شعوب الكونغو القديمة أو الشعوب النيلية سواء كانت في مصر أو في السودان نجدها متشابهة. الرسومات الطينية والفخارية أيضا بالمقارنة مع المكتشفات التي توصل إليها جان بول لبيف في حوض بحيرة تشاد نجدها تمثل لنا علاقات قوية وتواصلات حدثت بين البشر مثلتها هذه الفنون. إذن الذي يوجد تحت باطن الأرض في تشاد يحتاج إلى جهود كبرى لكي يستخرج وتؤسس له متاحف كبيرة، فهذا في حد ذاته بترول إضافي.
0: نعم دكتور عثمان، أحمد عثمان، في كل مرة تكررون فيما يتعلق بالبحث عن الآثار خاصة آثار الساو تعودون إلى جان بول لبيف. ماذا فعل الباحثون التشاديون ما بعد جان بول لبيف؟
1: هذا شيء صعب جدا بالنسبة للباحثين التشاديين. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأن عملية التنقيب تحتاج إلى أموال كبرى، إلى ميزانيات باهظة، فهي تكلف كثيرا. أولا الأدوات وعملية التخطيط وعدم التعرض للمكتشفات التي توجد أو الأدوات التي توجد في باطن الأرض، إضافة إلى دفع مستحقات العاملين والقيمة العلمية التي يتم التوصل إليها كيف تنشر عالميا وكيف تحفظ هذه الأدوات والمقتنيات التي تستخرج من باطن الأرض، كل هذه تكلف ميزانيات كبرى. هذه الميزانيات لا أعتقد بأن الدولة التشادية تستطيع أن توفر ميزانية كبرى تمكن من التنقيب في أكثر من 500 موقع.
0: دكتور، قبل التنقيب هناك مواقع زي ما ذكرتم قوي ومواقع أخرى لاماجي وأخرى تعود للساو. طبعا مواقع أثرية عندما يسكن فيها الناس ويبنون مباني أخرى وغير ذلك ربما تتعرض للإتلاف، الإتلاف الآثار التي فيها. هل هناك قوانين أو جهود بذلت من أجل المحافظة على هذه المواقع الأثرية التابعة للساو؟
1: في العام في الستينيات من القرن الماضي من القرن العشرين وقع الرئيس التشادي الأسبق نكاتاتون بولباي وقع أمرا بالمحافظة على المواقع الأثرية، ثم عملت المتاحف التشادية ووزارة الثقافة لافتات ووضعتها على المواقع الأثرية، لكن يحتاج الأمر إلى جهد كبير من الدولة التشادية وأيضا من الشعب التشادي، لأن هذه المواقع الآن احتلت من قبل الناس وأيضا توسعت فيها المدن، فأصبحت في بعض أطراف مدينة جمينة أو في باطن مدينة جمينة أصبحت الآن عبارة عن أحياء. فلذا حماية هذه المواقع هي مسؤولية الدولة في المرتبة الأولى، وفي المرتبة الثانية مسؤولية الشعب التشادي لأن في داخلها يوجد تاريخ.
0: نعم دكتور، من هم الساو الذين نتحدث عنهم وعن حضارتهم ودولتهم؟ هل هم يتمركزون هنا في تشاد أم في أماكن أخرى غير تشاد أيضا؟
1: الساو هو مصطلح ومسمى اختلفت فيه الكثير من الاتجاهات، وقيل بأن كلمة الساو جاءت من ساوي بلغة كوتوكو جلفي وتعني هائط، وأكدوا ذلك بأن السلطان محمد شريف الذي جاء من مملكة وداي وأراد قزو ماسينيا مر بماكا كازاوا وأراد أن يحتلها، فلما كانت مصورة بالحائط الكبير لم يتمكن من دخولها بشكل سريع فقاومته بشكل كبير جدا، هذا الأمر الذي حول اسمها إلى قوي. إذن هذا هذه رؤية محلية. يوجد أيضا في مصر ملك يسمى سو، وتوجد أطروحات أخرى أيدها المؤرخون تقول بأن الساو هم مجموعة غير متناسقة يعني جنسيا، وضمت الكثير من الأقوام، وفي بعض الأطروحات تقول أن الساو هم العماليق الذين جاءوا من آسيا ودخلوا مصر وأسسوا أسرتين حكمت مصر في الفترة الفرعونية وهي أسرة الهكسوس. فلما طردهم المصريون هاجروا إلى الصحراء فانحدروا نحو حوض بحيرة تشاد. ويذكر أيضا بأن الأثيوبيين أيضا وصلوا إلى هذه المواقع.
0: دكتور، طبعا من المتداول في تشاد هناك قصص تحكى عن الساو بأنهم ضخام الأجسام وغير ذلك، وأن الواحد يكون من جانب النهر والآخر وبالتالي يتصافحون فيما بينهم. ما مدى صحة ذلك من خلال التنقيبات الأثرية والبحوث العلمية التي أجريت حول الساو؟
1: أحد العسكريين الفرنسيين توصل إلى جثة تعود للساو، فوجد أن هذه الجثة طولها 2.27 متر ويسمى ميل، النقيب ميل. وجد هذه الجثة وهي أطول جثة تم العثور فيها عليها في مواقع الساو. إذن 2.27 متر هو أطول بالنسبة لحياتنا اليوم، ولكنه لا يتناسب مع المعلومات التي روتها الروايات الشفهية والأساطير. هم ضخام الأجسام ولكنهم ليسوا حسب تلك الروايات، فلذا ذكرت الكثير من الروايات التي تقول بأن أبرشمشم جاء وجاءت بنت أخرى من الساو وضربت دمدم وأصيبت بوجع القلب. كل هذه عبارة عن أساطير لا تؤكد الواقع، ولكن الذي نستطيع أن نستقيه من هذه الأساطير ومن المكتشفات الأثرية التي تمت كما ذكرت قبل قليل، نؤكد بأن الساو كانوا أقوياء وكان فيهم نوع من الطول، وأيضا توجد جثث قصيرة مثل ما يعيش المجتمع التشادي الآن، فيهم الطويل وفيهم القصير. ولكن إضافة إلى هذه المعلومات، فمسألة أن يصافح أحدهم من مدينة إلى مدينة أخرى هذه فيها نوع من المبالغة أو عملية الصيد الذي يقولون فيه بأن أحد الساوي يستطيع أن يصطاد فيلا ويحمله على كتفه ويأتي به إلى البيت، هذا غير صحيح. ولكن المؤكد حسب الآثار هو أن الساوي يشتغلون كثيرا في الصيد ويصطادون الحيوانات الكبيرة والمستعصية.
0: نعم، شكرا دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه المعلومات القيمة في الحلقة الثالثة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد. تناولنا في خلال هذه الحلقة مصادر التاريخ القديم في تشاد وعن الساو وحدود دولتهم وما خلفوه من آثار. نشكركم على هذه المعلومات القيمة. أعزائنا المستمعين، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل الفني أحمد شحاتة إبراهيم، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: جاءت الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة أنجمينا. فقرات مختلفة ومتنوعة،
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: الهموم عن الحولين من سيم لسيم آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون. مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنموف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفي كتير اكسترا. خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنكات مهما كانت شبكتهم بلهم هنتمل أو مدة زمنية. اختاروا الفورم الحناكو ب 1400 ريال عندكم 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال عندكم 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكم 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 1 يوم واحد. دقوا أجلة اتوال 1111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات. موف افريكا عالم جديد يناديكم.
1: أسينيلي وكيدنا الأخير ده سيركلاسيون بيقى كتير مرة واي كان قلت سوق ذاته مشكلة مرة واي صعب أسان شنو الناس البجروا أول في الشوارع ده اللي عندهم أسيرانس انت كلها أمشي سوي أسيرانس.
2: أنا كمان هدير أخوي
1: الهدارة ما يودر الخفل وأنا كمان نوري الأسيرانس أنا الهداية ده في الدولة ده مهم مشي للموتو وتير السخير وتير الكبار التشان ده أسيرانس أنام ده أوبليغاتوار
2: هاوي
1: أيه ده في مصلحة حقك كمين ده موتو ولا وتير وترس لك زول الخسارة سارات ده كله يا خاومو للنادم ده مشي للكوت هنسيمة القبل أمة كتير من الدول مشي للسنغال مالي وكامرون وتشاد وكتير من الدول. فكر انت الزيادات ده مرفوع مرة وايد وشنو التسوي انت وهيدك بس تشكم بيتك تشكم خمامك وكم ما عندك حالك انت ده موصف مرة وايد وكم ما سويت السيرانز لدى الردك
2: سي كلامك. انا شفته وقت عثمان ترج نادم ده بالهنت إيب
1: عشان ده انت سوي السيرانز لدى الردك قبل الحادث السيرانز تكفي كل الخسارات وبخليك انت هور وغارانتي لنفسك
2: كان كده انا كل نسي اسيرانس
1: كان عندك اسيرانس وسويت اكسيدان الاسيرانس بانتيك لاتر تودي في الكمسرية بخلو لك حديدك بسهولة
2: ها ده عديل مرة واحد وفوين نسي الاسيرانس ده
1: استار ناسيونال ولا سار اسيرانس هم الاثنين دول ده غارانتي
2: دي رسالة انت جمعية شركات اسيرانس تشاد.
3: انا هنا الاوين ما بس مجرد غياب عن الحرب السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
4: القرارات الاثنين 1325 و2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
3: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي تخص السلام.
5: الشباب وعوين وصناع القرار كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
3: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.

0: الساعة 7:15 دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار اليوم 18 ذو القعدة 1447 هجرية. ونبدأ بالعناوين. في المقابلة سواها مع الصحافة بعد النزاعات البقتة في وادي فيرا، كبير الدولة المرشال محمد إدريس زادي بيدنو خيم الودي بشكل كامل وأنت إجراءات الصارمة. الوزير هنا المالية وزير الدولة والميزانية طاير حامد إنجيلين رأس أمس الفتوح هنا الشركة الوطنية لتحصيل الديون. في أبشي الحجر الأساس البربط أبشي أمزوير غريدا إريبا وأمجرس خطو أمس الصباح. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديلا نبيل إليكم الأنباء بالتفاصيل. في المقابلة السواها للصحافة بعد النزاعات البيقة في وادي فيرا، رئيس الجمهورية المرشال محمد إدريس ديبي إتنو خيم الودي بشكل كامل وأنت إجراءات صارمة. قال لابد رجال التقليديين يربطوا سلوبهم ويشيلوا مسؤوليتهم بالكامل عشان النزاعات مثل دي كامل كي ما تتكرر. وجردان الكلام بجردان السلة. خلينا نسمع كلامها بترجمة عن الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
1: Après la discussion avec le vice-premier ministre, les autorités administratives et civiles, les chefs traditionnels, nous avons pris certaines mesures.
2: بعد النقاشات السويناها مع نائب رئيس الوزراء والمسائل الإداريين والمدنيين والزعماء التقليديين، شلنا بعض من القرارات. أولا بأولا نقو الأمن حنا حدودنا مع السودان، وثانيا كمان نشيل كل السلاح من إيدينا المدنيين. كنا البنادق قيد في إيدينا المدنيين دا نلقوا دائما النزاعات. وأيضا كلمنا مقام حول الوحدة حن البلد والمكأت سوا عشان الوحدة والعيش المشترك دا هم أشياء مهمين بالزيادة للبلد، عشان دا أنتين الأوامر الصارمة للمجتمع المدني والزعماء التقليديين حن الأربع ولايات عشان يشيلوا مسؤوليتهم، عشان هم أول بأول موظفين هنا الدولة ومساعدين للإدارة، وأيضا هم القريبين بالزيادة للمواطنين، عشان ده زيادة من المهمات البقوم بيها دي هم الأساس حن المحافظة للعادات والتقاليد، وعشان ده من واجبهم يقوموا بمسؤولياتهم إذا كان مشكلة بين القبائل حصلت في المناطق اللي هم بديروها ده لابد منا يسووا الوقاية والتوعية عشان المشاكل ما تحصل. والكلام ده يقوم بطبقانا كل زعيم تقليدي في كل الأراضي الوطنية التشادية، عشان ده أي واحد مطلوب منا يشيل مسؤوليته إما يقوموا بمسؤولياتهم أو كمان يتنازلوا من مسؤولياتهم.
1: ويلزاسم لرسابلتي ويسيرتير.
0: الشركة الوطنية لتحصيل الديون أسسوها بقانون رقم 27 هنا سنة 2024، وهدفها كمان تحسين ميزانيات المؤسسات المالية وتعزيز استقرار الخطاء عن البنوك. والشركة دي بدت رسميا خدمتها أمس، والحفلة من بداية كمان رأس الوزير هنا الدولة وزير المالية والميزانية طاير حامد جيلين. قال تأسيس هنا الشركة بوصف بكون بلدنا جات قطعت شوط في تأسيس هنا النظام المالي المؤمن. حفلة إن بداية رسمية لختان الحجر الأساس لمشروع هنا الدرب البربط مدينة أبشي أمزوير غريدا إريبا وأمجرس. المناسبة بدت بكلمة هنا مندوب الحكومة لدى ولاية والداي إسماعيل يامود الجربو، وقال قال المشروع الدرب ده من سياسة هنا رئيس الجمهورية المرشال محمد إدريس ديبي إدنو في تطوير البنية التحتية في جميع الأراضي الوطنية. الوزير هنا البنية التحتية وفك الأزلة وصيانة الطرق أمير إدريس كردة قال المشروع ده جاء في وقت مناسب لصالح سكان المناطق هنا صباح البلاد عشان بيستفيدوا منها في كل المجالات التنموية والاقتصادية. وشكر الحكومة القادة تنتي أهمية كبيرة للتنمية التحتية اللي هو من الأهم، وبيساعد المواطنين في عملياتهم وممارساتهم التجارية ولا تنقل من منطقة لمنطقة آخر بشكل سهولة. الوزيرة المندوبة في وزارة الشؤون الخارجية المكلفة بالتشادين في الخارج فاطمة الجنيه قرفة استقبلت المدير التنفيذي المساعد لإدارة صندوق أمم المتحدة للسكان أندري سابيرتون، وأيضا استقبلت الأمين التنفيذي الجديد عن اللجنة هوت بحيرة تشاد إبراهيم باباني، وكلموا معهم في القضايا انت التنمية والأمن في الإقليم. بيان صحفي من وساطة انت الجمهورية الوسيط الجمهورية الوسيط الوطني للجمهورية بخبر الرأي الوطني، وبقول هو متأسف بالزيادة بالأشياء القادة تحصل في البلاد في الأيامات الأخيرة، خاصة الخلافات في الأديان والآدات والتخاليد. مع ذلك بلدنا تشاتي دولة إلمانية لايك وعندها حرية هنت الأديان. التصرفات اللي ما أديله انبأت من الناس تقلل الشرف وعندها سلبيات في حرية الشخص وعدم احترام البشرية. الوسيطة الجمهورية بتمنى من جميع المسائل الإداريين السياسيين رجال الدين والتقليديين خليه يقوموا وينشروا الثقافة هنت السلام والعيش المشترك والمقعد سوا والمحبة بين أبناء الوطن الواحد اللي هي عمود الفخري عن الأمة. فده البيان المدى فوق المدير عن الإعلام الناطق الرسمي لوسيطة الجمهورية فانتو أبدولاي. بدأت أمس في بكرة أعمال النسخة الثالثة لمهرجان من قلب الفن رأس المناسبة أمدة مدينة أنجمينة سنوسي عبد الله سنوسي حسن عبد الله. الزميل محمد عمر إدريس والتفاصيل.
2: مهرجان من قلب الفن هو مشروع تطوير عن ريادة الأعمال الثقافية الشاملة البخلق فوقها فرص اقتصادية مستدامة عند الشباب والنساء والفنانين. المهرجان ده سواه الفنان مونديس الاستين. مهرجان من قلب الفن بيحقق إجراءات متنوعة عشان يحقق تأثير دائم، وبيقدم برامج اكتشاف انت المواهب التلفزيونية ومخيمات انت الشباب تجيب الدخل وتفتح فرص انت العمل. شنو الهدف على مهرجان من قلب الفن؟ الفنان ماونديس الستين رد وقال:
3: تراجم إديشنا سينا شغل كتير أسرى ناس بعد وجايو دي خلاص من سنة لا سينا يبي يتو ب ب كولتير يبي سبورت ذاتك. لونا سنة كاراتيكا كلول كل في أنا فوتبول كل في سينا كوب دول يبي سينا بارد من في فيلانا بكاراكي بجنبال دول الواسبوش أولانا دارنا ببالي ناسيونال دول ناس شافو مي في ديريب قبل جينا سينا لانسومنا هنا ما مير أنا جامعنا أسرى تاجين الكوماس les choufou que dans chocolat dans la couleur chocolat les loups donc les noix sous les nasses ont difficulté la fille mais il est qui de mes bagages.
2: مهرجان من قلب الفن بشمل مساحات إبداعية ومساحة خاصة ترحيبية انت الفنانين والزوار، وبقدموا فوق ورش انت العمل وعند معارض إقامات إبداعية. زيادة لداء بقدموا فوق تدريب في الفنون والحرف اليدوية وعند مساحة بقدموا فوقها الأعمال الفنية.
0: بمناسبة اليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر بيجي مباراة نالي بالبال بين المتطوعين عن الصليب الأحمر والهلال الأحمر مع مالهن المستشفى الصداقة التشادية السينية. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم والتفاصيل.
4: لعشان يحتفلوا باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر البوافق يوم 8 شهر 5 من كل ما السنة، بدا جات حملة التبرع بالدم في المركز الوطني لنقل الدم بمشاركة حنا أكثر من 200 شخص من متطوعين الصليب الأحمر التشادي، وده جايين من مختلف الدوائر العشرة بالعاصمة لعشان ينقذوا أرواح المحتاجين ويدعموا الأسر الضعيفة، بجانب يوعوا المجتمع بأهمية التبرع بالدم. وأكد المتبرعين بالمبادرة بعد ما أنتوا دمهم في أهمية انت الخطوة الإنسانية ودورها الكبير في قوين روح التضامن الاجتماعي.
5: أنا بريد قاني تبرع دعسة عندي تقريبا سنة، قاني نشوفوا أخواننا التشادين والتشاديات قاعدين يعني البعض منهم ده تعبانين قاية تعبوا، ومن ده لقدام ده كلك يعني قاني ندوسه في بيريود أنا باليديسمو، والباليديسمو ده مرض خطير نتبرعوا من بدري يقعد في بنك ديسان المحتاج إن شاء الله يلقى يشيله.
6: بعد مننا زي ما يقدر ينتو دم لأهلهم وقروز اللي ينتو كل ما في كلام ده جينا أننا تبرينا بالدم عشان ليه ينتو للمس المساكن
7: كواروش بيسي الانتين هنا دم ده كل سنة فإذا أنينا نجو ننتو دمينا عشان هم ذات يجو يستفيدوا من دم ده أنينا كذلك نجدد شنو نوعية الصحة أحيانا الناس وادين عندهم في عقولهم بكونه كان نادم جاء أنت دم ده طوالي فرتيجي سي ويمشي يقا وشنو لكن أنا قميت في دقيقة بس ما قعدت نهائيا فإذا ما في أي فرتيج وما في أي حاجات ده كلها
4: من جانبها قالت أمينة الصندوق النائبة بالصليب الأحمر ورئيسة اللجنة التنظيمية لليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر روضة عبد الرحمن حلو بكون الخطوة دي جاء تأكيدا لرسالة الصليب الأحمر الإنسانية ودورها في خدمة المجتمع.
8: في ناس يشوفوا مش الصليب الأحمر بواجب ينتي دم مساكن إلا كان أهلك مردان ولا أخوك ولا كي قبل دهاب ينتي تنتي دمك لا ما عنينا بس أي ما ناس الأسوسياسيون دول أنتو جورناليست الآخرين واجب كلنا ننتو دمينا عشان وقت كان احتجنا نلقوه قايد جاهز كما أنتينا قبل دهاب نجرو ده تروتر أنا نقول نطلب من كل السكان هنا مدينة أنجمينا وهنا الأقاليم كلها عشان ينتو دمهم عشان ننقذوا الناس المردانين.
4: وفي الأخير خلال الأسبوع ده يعلن فوق بيان رسمي من الصليب الأحمر التشادي ليأكد في أهمية هنت اليوم ومكانته في مستوى العالم.
0: الأدسة هنت اليوم اللي بيستعملوها بقت من الأخوات عشان بتجمل بها ولكن هل عندها سلبيات ولا ما عندها؟ الزميلة الجهوة حبيب عمر والتفاصيل.
9: الأدسة هنت الآن اللي بلسقوها في لب الآن الدهابة مرقت للأوين والبنات الهم بيشوفوها جمال لنفسهم وبيجوا بيستعملوها بشكل كبير لعشان يغيروا الأدسة هنت الآن الله خلقهم فوكا وبقولوا دي بتحسن لهم المظهر وبالرغم من ده بيجوا بيستخدموها بطريقة عشوائية. خلينا نسمع بعض المواطنات القعدات بلصقنا
10: هو أدسة ده عنده كل الكثير وكما يتأخذها وكما يتبني كنام ده سري زينا يعني اينا وشنو كان ده بس كان يدسة خلاص يعني كان يدسة وكان سيد فوبا سخير كل خلاص يعني عينه يقع أحمر لونه يخير شنو لكن في درنيت أنا شفت كده كان دسيت لقي سيدي وجه عنده شنو دول خلاص ورا كده إيفيتي خلاص
11: أنا ما من الناس اللي بستعمله كتير هو الفائدة يعطي لي شخص أنت تقابله مثلا ولا تقعد معي أنت راحة ومظهر جميل للعيون.
12: عندنا عروس أنا اسمي شسالو عدلوني ودسيتا وكما تعرفي في الليل ندر ننوم ده كان قال ننوم فقط ما يخليني خلاص ده سليته وحس أدل عشان
9: وفي الأهمية التخلي الأوين والبنات بيستعملنا وبيخطنا في أيونهم بوضح لنا الدكتور المخصص في الأيون قانو نيتي دان أوغوستين
13: شغل لا عديل فاسكو كان مش الأوين اللي عندهم دقري أنا اللونات أنهم كبار ما يدورو يعني يدسوا اللونات ده يعني كان نكتبو لهم ويبو يدسوا ولكن شغل لا يدور كونسلتاسيو أنا دكاتير تدقري أنا اللونات ده قبل أنت تمشي للناس اللي أنا أشوفهم هم ده كانت تدسة ده والسمة.
9: وهل الأدسة اللي بلصقوها في اللب الآن هل ما عندها ضرر في الأيون ولا كمان بضيف لنا الدكتور قانو نيتي دان أوغوستين
13: هو عنده كونديسيون كتير عشان ما يدور سالتي هو مكور إترانجي يقوم يهرد على مكان أزرق ده يسي أوابير مكان واي ده أوابير كان بيه كبير يقدر ينجد إن ذاتها يتلفها إن مرة دونك هو شوق الله يدور إيجان دي في الأدين وزول كان يديسة يقوله ما يعني يديسة وكرواي بخلا نو كان دسادة في الليلة يمرغة حسنا فجر يشيلة داخلة وايدين ده الارجي هم ما يشيبورتي كل فيه يقوم يريتي ان دول لي ما يشلو ريسك وطن بدارنا بسير دول كتير ده هكا يتلف ان ده ما عادل.
9: نذكركم بكونه الأدسة هنت الآن البلاستيقنا البنات بقولوا هي زيادة هنت الجمال ولكن في وقت خطينا بطريقة ما عديلة بتضر الآن والوقاية خير من العلاج.
0: الساعة 37 دقيقة قبل ما نختم نعيد العناوين في المقابلة السواها للصحافة بعد النزاعات اللي بقت في وادي فيرة رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو خيم الوادي بشكل كامل وأنت إجراءات الصارمة. الشركة الوطنية لتحصيل الديون فتحها رسميا أمس ولا فتح الحفلة رأس الوزير المالية والميزانية وزير الدولة تاير حامد نجيلين. الطريق البربط بشي أمزوير غريدة إريبا وأمجرزدا خطو درنجلا انت الاساس حقا ولا خطها كمان امس الوزير عن البنيه التحتيه وفك الازله امير ادريس كرده. وفي النشر سموت اخبار اخرى للنشرين اليوم 18 ذو القعده 1447 هجريه القرا لكم بكره سم بخاري بمساعده من المهندس يرنا ايفا. النشره القادمه تسمو ان شاء الله بعدين بالساعه 7 و15 دقيقه هنا جمعنا راديو تشات. مع السلامه تيات جيلو بالافي.

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الكافي كي دقري تروح راديو تشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان نيزال وطنية تشادية شنال سي منتعبة جرى لنجم جنة دترور انتر قرنة مرة محمد نوري سليمان السي كامريختي باناشي دورنا دلا دورا زنيت تارمل بني نبزين تروينين رو تلاتنين رو موي ناف موي ان بار دبريو تسيري كار ماشينين Tizirina Fine, cabine technique Chobuye Gabriel, Ngale Studio Nti, Dan Mikron Ti, Tumustamin Gandala, Ronse Omonse, Umar Idriss, Umar Nani Njamena, Kumsalam Kusekolo. Mamgan cabine technique Ti, Chobuye Kinzikar de Utene, Bad Kawandala, Kutabak Ternashore, cabine technique.

شكراً جوبي غابرييل شكراً دغريت روح راديو تشاد إذا الوطنية التشادية من أي غوتور الكافيكي شنال سي

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن أهمية التبرع بالدم وآثاره الصحية، حيث أن الأطباء ينصحون الناس لإجراء عملية التبرع بالدم في المراكز الخاصة بذلك نظرا لأهميته بالنسبة للمرضى وكذا أصحاب الحالات الخاصة ومصابي الحوادث وغيرهم. حول هذا الموضوع فقد استعنا عددا من المواطنين الذين جاءوا إلى المركز الوطني لنقل الدم التابع للمستشفى المركزي بالعاصمة إنجمينة.
1: أول مرة أسا قلنا أنتكم أسا من مركز ده سيحة نادي الحمد لله، ولكن أسا وجدت فسانا شلت ده نادم آخر ممكن كان يدور كل من ده قدام ده ننتي
2: أنا دام أول لوقت دو قدام الفنتين ده كل اللي أخدوه مردان أنت ده لكن عديد نارهم ده صبوله الله أنتاج وأنا كل شغل كي أسيت كي شيء ما وأسا من الفنسيزة عندي ورا ده مردان تقول دم ما عنده جد دم مرض أنت أسا بطن كل جد لكن الشغل كي في جسم أنا الحمد لله كي أسيت كل ما فيه والناس وعدني يروح جوري سنين ويخافوا كل أنا ما أنا خاف وكان عديد نارهم كله الحمد لله جاي القاف وعديد هني كان جد كل سرير زمان ده ما شاء الله عديد حاضر كبس نار ما اللي أنت تدور ده يسولك ما معك تشيلات مش أسا ما غير طرافه جدا اي بانا كل ما شفتها وانا كل في جسم انا هيك شغل نقص كل ما في وقاعد نخاف كل ما في ونار دم كان انت عندك ده كان دكتور هو يعرفه كان تقدر نار دم انت كل يعرفها ما انت كل يعرف كان دم انا تقدر انت نار ده انت شغل كي كان دم انا مرضان تعال اول كل دكتور يقول لك ما انت ناس نعرف نار ما دم شالو بقى انت كاتو بالي كل في كانوا كثير كل يورجي نار ما الحمد لله هم كل خير ما ما دي لو انا كل دم انا ده كان انت
0: ولمعرفة أهمية التبرع بالدم في صحة الإنسان ولإنقاذ حياة المرضى فقد التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالدكتور عبد الرحمن عيسى عدم طبيب بالمستشفى الملك فيصل وسألته عن هذا الموضوع.
1: التبرع بالدم معناته النادم بمشي في البنك هنا الدم ده وبسائد لأخو المرضان المحتاج للدم ومعناته ده قاب بحيي شرب نزات بقول ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الزول الببقى مرضان ونمن بمشي ببقى محتاج للدم ده معناتك أن أنت ما تبرأت بالدم وأنطيت ده يمكن يفقد حياته. إذن أنت وقت تمشي تنطي دمك تنطي بوش واحد المكون من 450 ملي أو من 500 ملي هن الدم بتدي لإنسان آخر يكون قريبك يكون صاحبك يكون واحد من الناس تسمع كون مرضان وتسائد ده معناته انت انقذت حياته شان الجسم الكبير ده كل خمام الفوق المكونات الفوق ده الدم ده مهم جدا والمشكلة الدم هنبية ما في السوق دم بصنعه ما في الدم ده ربنا كده من حكمة جعله البني آدم إلهم بزلوه شان يصنعه للدم لكن ما قدروا يصنعه بعض الأشياء المكونة للدم دخلت في الصناعات لكن الدم ككل ما في دم مصنوع ينقلوا من نادي مرضان أو يشيلوا من صيدلية من فرمسي وينطوا لنادي مرضان إذن أنين البني آدم أم بيننا بسنا الآونه أنا إذا كان سميت نادي مرضان ومحتاج للدم نقدر نمشي نسائد بدمي ننقذ لحياته في مرض وادين بيصيب الإنسان وبيخليه ببقى محتاج للدم إذا كان الزول ده بقى مرضان ومحتاج للدم أنا نمشي ننطي ده بعض الناس يقول لك أنا ده رقيك ساكت ما عندي دم دم ده ما عنده علاقة بنادم قرقيت ونادم رقيك هو عنده مقدار في جسم أنا نادم بالنسبة للرجال كان نادم دم من 14 يعني هيموغلوبين 14 لأشر أو 7 يقدر ينطي أو مرة جلوبين قام من 12 ل 14 أيضا تقدر تنطي بس الوزن هنا النادم اللي ينطي الدم ده ما يكون أقل من 50 كيلوغرام النادم اللي ما بقدر بنطي الناس الآخرين ده نادم المرضان بمرض مؤدي زي نادم الإندا مرض تنسل نادم الإندا مرض التهاب الكبد نادم الإندا مرض تنسيدا نادم الإندا مرض تنزهري الأمراض المعدية دي كنزول إندا ده ما بنطي قدام لكن النادم المشى في بنك هندم هم ما كبس بيشيلوا دمك بنطوا لنادم آخر لا أولا ده في شروط بيشيفوا دمك ده انت كقدر تنطي نادم آخر ده اسكي تمك انت ما يضرك قبل لأن شان انت قد تنقص دمك تنطي لنادم آخر ده يشيفوا كان ناقص هناك ده ما يشابي تقدر تنطي قدام ده هم ذات يقول لك انت ده ما يمكن نشيله منك ده واحد إذا كان الدم ده هم كشفوا ولقوا فوق مرض مودي أيضا يقول لك ما تنطي نادم آخر الشيء الآخر أنا وكن ننطي دمي لنا نادم آخر مرضان ده أنا ذاته مستفيد. قال نستفيد شنو؟ قال نستفيد دم ده يلقى عنده قدرة يتجدد في خلايا قاعدة في نخاع العظم ده تتجدد وتنتج لي كريات دم جديدة. أنا ذاته يكون عندي حيوية ويكون عندي نشاط. والتبرع بالدم عبارة عن وقاية. الإنسان اللي يتبرع بالدم ده غالبا المتبرعين بالدم أبعد الناس من أمراض القلب. الأمراض القلب والأمراض الكذا زيادة الحديد في الجسم وكذا دي كلهم بيكونوا شنو بعيدين منه. فالتبرع بالدم عنده فائدة بالنسبة للإنسان اللي بيتبرع. الخلايا حقت الجسم حقت كريات الدم الحمراء ده تحتاج لتجدد. ده يمر كل 120 يوم. من وسائل أنا جددين هذا كون أنت تتبرع للمرضان الآخر. وده عنده فائدة.
0: في بعض الناس كثيرين يخافوا من التبرع بالدم. يخافوا بعض منهم ذاك إن تبرعنا ده دمنا يبقى ناقص وكيه. رسالتكم شنو أنتم كأطباء للناس ذي؟
1: نقول لأخواننا المواطنين جميعا في بلدنا تشاد صحيح أنين قاعدين نواجه مشكلة. المركز الوطني للتبرع بالدم قاب واجه مشكلة كبيرة جدا. يعني في مرضانين بجوا محتاجين لدم لكن بس ما في دم مخزن شان نقدر ننقذ به حياة المرضانين ده. إذن شان أنين نقدر نساهم في حياة الآخرين ده أي واحد من المواطنين خليه يفهم أنت كم مشيت وتبرعت بدمك ده ما قاعد يضرك شيء قاعد يفيدك. ما عندك أنت ضرر. ما لما عندك ضرر ده لأن أنت قبال ما يشيلوا دمك ده دم اللي هم يشيلوا منك شيء ده يمشوا يكشفوا يأكدوا منك قبل يشيلوا دمك ينطوا لنادم آخر. وفي أقل واحد قال في الناس بيقولوا كي الناس ده قاعد يشيلوا دم ده يتشكموا. يعني ما في دم بيتشكموا. يمكن مرات الزول صادف مشى للبنك أنا تبرع بالدم وصادف له زول في الدريب وشاشة وكي أكل قرصة. لكن ناس المركز ما بيتشكموا الدم كثيرين. يعني المركز مكان واحد بيحتاج نمي بمشي في للطلاب في المدارس في الجامعات وكي بدور منهم يتبرعوا بدمه. وتلقى الوادي يقول لك أنا ده ما ننطي دمي لنادم آخر. وده كلام خطأ. الدم ده ما نلقوه نبو فيه فرمسي. إذا نلقوش أن ننقذ حياة المرضانين ده من وين؟ عندنا أطفال عندنا أوين قاعدين بلدو قاب بفقدوا دم كتير قاب بسوء إجهاض مشاكل الميلاريا أيضا قاعد تزيد الأنيميا في المجتمع مشاكل سوء التغذية مشاكل كثيرة تؤدي إلى نقص الدم. اليوم طفل يلدو بعد أسبوع بين يقول عنده مشاكل لنا الدم. أهل يجي يقول لك كيف ولسه صغير دابة ولده بس عنده مشاكل لنا الدم. ما أم وكي قلبان ده ما عنده غذاء عديل. إذا يلقى مشكلة أنا نقصين لنا الدم. إذا رسالتنا لأخواننا كلنا مواطنين ده أيوة كلو التبرع بالدم ده مسموح بيها. يمكن أنت في السنة ده تتبرع 3 مرات معناته كله 4 شهر تمشي تتبرع. وإنت إذا تبرعت اليوم أظن بعد أسبوع أسبوعين تلقى حركة جسمك ذاتك فيها نشاط. فده رسالتين نقدمها لأخواني المواطنين وإن شاء الله المجتمع يكون واعي ونساهم جميعا في إنقاذ حياة الآخرين.
0: وساعيا من الإذاعة الوطنية الشادية للتعرف على دور المركز الوطني لنقل الدم في عملية التبرع والتنظيم والنقل فقد التقت الإذاعة أيضا بالسيد عثمان محمد حسبلة فني مختبر ونائب مدير ضمان الجودة بالمركز الوطني لنقل الدم.
3: المركز الوطني لنقل الدم المشكلة عن الدم ده زمان الدم إن بنك رسان في كده زمان ده المسألة عن النقل عن الدم ده بسوء في بلوك أبراتورة في سنة 72 في هذه الزواج كان عليه جرمائك وناس كتير ينجروا ودم دفق. بعد ده الناس جو أنت دم وأنخذ عيان آخرين. في نفس الوقت ده القرار الجيجات قالت مالك ما نكونك بكان كل الناس يجو أنت فوق الدم وكان شغل هارد مشيد لبيجي ده الناس بنت دم. في وقت ده الشاديين عندهم تضامن زيارة الناس أي شاديين كل قام فجر الصبار بجي بنت دم وبمشي خدمتها بجي دم وبمشي سوقها الدم الناس بنتو طوي كده بده بس بطن كي بداوا فوق المعدن بطن دم آخر وفتش في نفس الحالة ده وكذا الناس كريل بنك ديسانا قايدة حتى بعد سنين جواك بعد الناس قالوا كده ما بقى حتى جو قصر راس البنك ديسانا قايدة عن برنسيب يبون لنا مركز وطني كي الليلة انتنا من في المويا المايندين ما قدرنا لقينا مركز البنك ديسانا قايدة انو بيطلبوا سوينا مركز حسا عندنا عنين ايان المركز وطني للقايدة عندنا بنك ديسانا في مستشفى الهورية عندنا بنك ديسانا في وبيطلنا همارة الناس يهورية بوسا مريتين دوالية من بعد همارة ثلاثة ده في الأخير علم داخل في كات داخل كيف في البروفنس عندنا 94 بنك ديسان قاعدين شخارين بلا عنين القايدين إيه 94 عبش منذ صار لخايد في الأخاليم الدور دخل في على بس بيرميت لنا نشغل دنق المركز شخلت ده إلا يشيل الدم يصول فوز على الواجب بقرة الدم كان سليم وانطلع المرضاني
0: نادم كن جاي دور ينتي الدم ده الخطوات اللي تسوقها عشان يشيل الدم ده شنو
3: أول ما أقول لك أنا بيجي بنت إنه هو يجنسي نعرف هو كم عاجز بشيء الجلد ده لوا كم هو يجنا المسلي من أمراض عادي مش السكري الضغط أمراض مش العصم اللي يجمع فيه بعد ده وقت كان جاء أن في مكان هنا لأن ده وقت سجلنا أسمى وجودا بنسأله ما هي أمراض آخر ده نشوفه الهيموغلوبين هذا نشوفه التنسيق هذا يفوق نارم ده عمره ده يجمع من 17 ل 56 سنة الأوين ده يكون عنده مشروط آخر شيء المرض اللي أنت دم ده وايبتاع جماعة حاملة ما هي ده خشم شعر يفوق كويل ده كل سخير ده يجمع من 6 شهر وفوق سخير بيل ده هنا سخير 6 شهر تيد ده كل ما بيجرو شو مرة الماويل ده ب المهم هو ده بعملية ده كمان تمشي لخاي السنة سنة زيارة لما بيجرو ده شروط الإيمان له
0: وبعد ما الدم ده خلاص كين شعره ده قاعد يسوي شنو بتاع
3: وأنا الدم ده من نار من دجاج وسؤال له كل سألنا كل شيء بيجي تمام ده نودوات شيء بقانا لازل غرفة وصلت له كان شرير الدم ده الدم ده كان بهرعي بالناس هو بديرك بس في البوش من البوش ده كان شعره ده في الجزازة سكر وصلت كله باي شعره في الجزازة وده في اللابو داخل هناك ده يسوي له إكزامين خمسة أولا بقول إنك نسوي الفصيلة نعرفه كي على البوش الفصيلة شنو كان إيرنا الفصيلة ده نسوي إكزامين أسيدا هنا هيباتيت بي هنا هيباتيت سي وهنا سيفيليس أمراض الأربعة ده كان في الدم ده ما في الدم ده بغرور سليم يقدر ينتقل المرضى لكن من أمراض الأربعة ده كان مرض واي بس قاعد ده الدم ده يسكله بس هذا الآخر ما في تقول ناري ما أنت دم ده كان هو فولنتير كان هنا بس جاب أنت لولي بس مرضى نقول له يجي أمباك كان يجي أمباك را المرض اللي كان في الدم ده كان شغل بس يحتاج يودوا له طبيب إن الطبيب قاعد هنا معنا هنا بس نودوا له طوالي شفاء يسولوا كأنه فوز آخر يسولوا يكتب له دواء ها المرض هكذا ما بيدور علاج كان بيدور توصيات كله ننتو توصيات ويمشي
0: والناس المحتاجين للدم إذا جو ده دم ده ينتوهم بالمجان ولا إلا بمقابل
3: عنين هنا كشغل مقابل كما عندنا المشكلة على الدم ده الحكومة يتمت فوق زيادة في السنين الفاتره عنين عندنا مش شغل أرمية ريال ولا شنو كان نارم يا أنت دم كان أنت دم بكفي كل ورا وازنك هو كل خلينا نعلم بيجي بنتي دم ده ولا عندنا ميل فرا ولا دين ترامي فهم شرمية في ناس وايدين شيء كي ما بفهم المعنى إننا كان مشى مردان إننا نادي مردان ودل لطان قال له دم ما إننا خلاص ما ببرجر على خوف ده بليز الناس كان جهيني سألوا وقالوا لهم دم ده ما في ده خلاص هي جي إسر وزين هلا بكان وين هي جي في ده الناس وين ما يدين يقول له وين جيبوا قرصة ناس دم بني شيء منك وفي أيام الدم ما حلال بيجي يصير لي ينتيك ويمشي شيء لي منه قرص وأنين هنا بس اللي تشكل الدم نحن كيف فتش كيش خلا بفهمك ما في هسا على يوم نراك مرة كينه برا بس أنت تكاد كذا سوز مرة كذا بكان يارا تذا سكان الجاي سوا كينين برا ده الجاني فكان فوار وبيتال لا مر أنفان كان في وروبيتال سنترال فوق بيتال جميعنا الكل ماشي انت ما نمشي هذا ده حسب بس يقول لك تعالى انه لك وين الناس مخص قاعدين يجي انت دم ويسولوا يشولوا انت حس كثير كنا صار بلزوم بلزوم في شغل وفي شغل ولا لا ناس بخافوا هل يجيبوا مرضى ده خمسة ستة بقى عشر ناس يا كومباني مرة يجيبوا في البلاد تدور تال يقول له مرة دي ولا ولد دم ده فوق ولا مرة ما قدر ولد دور نسولا عملي عمش يجيبوا نفش أنا ده ناس كله يشتو يخلوه ولا عم عجزك ولا راجل أو هيدا ولا أب أنا هو هيدا بس بقوم بقول كلام مشي هذا دم بس خليه بقى الناس يشتو وذا كم ما بيشاء بس كو أنت نادم ده هو ما بأثر شيء في حياة الإنسان هو كم بأثر في الإنسان ده الناس العلماء أنا تيب كي كان شغل لا بأثر ده ما يخطو خطر عشان شغل هو ما بأثر
0: مثل نادم مرضان ويدور الدم ده من هنا كي عندهم كنتم معاكم ولا يكتبوا له كت كت عشان يجي منكم
3: وأنا هو أم برنسيب نورمال ما خد معنا مركز ده كان في مركز أديل جي في وناس بنت ده 100% ده الأولياء عن المرضانين ده هو ما عندهم علاقة أموشي على الدم ده الدم ده الواجد ده بخطوه في الوفيتو ده اللي عندهم بانك ريسان ده وقت بوقت هم نعلم المرضان دم ما عنده ده بشلو دم ودريك بعلو كله الناس شغل ودانا في المرحلة اللي كله عشان الناس ما بنتو دم أنا قلت لك في يوم ده قريب الطلب ده قريب 100 الفولنتير بيجي بنتو ده 10 ولا شنو بس البنتو ده يتي قدر أنتو ده قدر نكمله قطر زر خالص وكمل معي دونك كم أننا ما نقدر الناس ما بنتو بالكفاية أنا الدم أنا كمفور بالكفاية ده المسألة أنا الدم ده بنتو للأولياء على المرضاني خلاص كناري مرضان بشلو الكتكة ناري في جمال ديسانا برامبلير بنتلا أولياء على المرضان لا أمشي فتشي دم دجفو الناس بخافوا أم برسيبهم من أنتم دم على شلوكات كده دريجوا بقى نهيني أيا أنتم بس أولياء أيا ده بس أوقات كده غروب سانيا قلنا شوفوا تتكلم ما لما كله إنت تجيب أنا نجيب هجية الآخر بجيب هجية كده هجية أنكو يان فما كان هذا بون فما هذا اللي بعده لبس أيوة يلا هجية ناس كم بيجي هنا ما عنده أي مشكلة
0: رسالة هناك الأخير شنو عشان للمواطنين توريهم كعشان يجي يسووا أو يتبرروا بالدم
3: الرسالة نقدر ننتهي للمواطنين اليوم كأننا كأنتم كان الآخر كله هسه اليوم أننا قاعدين آفك راخين نهجد الحمد لله في اليوم ناس وايدين راكبين في راس السرير يدور أنكو ينتم دم شبس إنهم يفتوا يقودوا معنا كل ما بلقوا كل شيء والدم على الإنسان الدم ويدو فوق أنت ما تموت فوقه أربع شهر تمر الدمك ده بمشي في الدم والجسم ده بصنع دم آخر بعد الدمك ده بمشي ساكل الدم ده بيدرو بس في ساكل ده كأنت تنق تقدر تنقص فوقه هيا أنا أخوك الآخر هسا اليوم ده فين جمال رأيت تمرق عافي بتقبل كيف ده ما تعرفه أن كنت دمك على سنت أنت تفجر بس الشيء شغل وياسر لك دمك ده بينخز وكل ما تعرفه عشان شنو اليوم في تشات ده قاعدين حالين الناس قاعدين فقر الناس كتير يدور دم زيادة من 50% راوين الخلبانين ده ولا وقت لي خلبانه ولا وقت لي تلده ولا بعد الولادة ده اللي يصب الدم هسا كما شد في الماتريتي ده تلقى عوين ده كل قال أغلبية ده اللي يصب لهم دم تبعدين مشي بيت الناس تقول لك شنو مشكلة الناس في كده أي مرة تلري يقول دم عشان هو شغل مصيبه يجي بس كده كدرك ما نقول حال الله يفوق نزنت دم عشان ننقصه فوق عيانه منه بس كاس اليوم ده 30% هن الأمهات ده يموت ده سيسوا عن الدم بس يلا عند مرض الدم ده بالدم كي عند مرض الدم وهم عند يومي أنا سألنا قاعدين ده بجونا تلقى سخر رجلك بأمة ولا بأخوي في شهر ركول تلين ثلاثة يجي دور دم إلا يا هو إلا جي إيش بيدم أنا ناس تانك ما لقوا لازم ده هما إيش كنت سوي شنو كله كم إيش عند أنا ناس وايدين ال عند فشل كله بيدا ده كله كان الكلام ده مش خصلهم كرواي كرتين ثلاثة ده إلا يدور دم ده لقوا لازم كثيرين وقاعدين بلاهم عند الهوادس علىهم هوادس فين جمعنا ده الأبطال ده كل ملهم بعد الشباب بس رجلين كسر شباب فوق جايين أقول أنت تمر من فوق تمشي تفتش كي اللي جيت أشياء ما شبت سيركلاسي هاجر أنا أعرفه أم بوتيا جمشي ترشوا زغور رجلين كسر كل بيجي بس قولي في اللبتان رجلين كسر ركان كسر ساكت جايين كسر بس إن أوارة قدر يقول لي مكان سؤال جبر الدم ده دفع كم الله بتاني سبل الدم آخر مشكلة سخاء راس الله كسر رايشوني جبر الدم ويا كل ما في اللي فتش له الدم هل دول بيجيبهم سوا ساعتين بالليل بقى البوليس يجيبهم يخطون في بيتان كان الأبطال اللي يقدر اللي سير العملية كان الدكاترة يسوي عملية وبالتالي الدولة الدم ده مرغم منه وتو دم ده كان ما في يرغم دم بقان وعند لا قصوبة مرة يلا يلا تفتش دم بوي وايت لين نار اللي يسولو عملية اللي دم ده قدر رفع يلقى أقول هاتين هذه أحلى ده ما أجر دم عشان ده نقول للمواطنين الشادين اللي نقول شيء كناس كريمين نفكر شيء أنت نادم ده هو ما عنده أي مشكلة مش أنت ما تمر في شارع تلقى نار مويتاي بقول لك في سبيل الله مية ميتين تنتيجة ده كله كان أنت كشفت ناس قافة جد مرة دم قد شوف أنت أنخص فوق عنا عند الله يأجر
4: شكرا جزيلا
3: عفوا
0: مستمعينا في كل مكان هكذا تابعت مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها البرنامج الذي سجلناه حول موضوع أهمية التبرع بالدم في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الإخراج عثمان يحيى الحاج ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في رعاية الله وحفظه.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في الإذاعة الوطنية الشعبية بجمهورية تشاد. من القسم العربي براديو تشاد أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم الثلاثاء 18 من ذي القعدة لعام 47 و400 الهجري، الموافق 5 من مايو لعام 2026. المستمعون الأفاضل، ففي تمام 6 ستتابعونا إلى نشرة الأخبار، وعقب ذلك ستتابعونا إلى فاصل غنائي مع الفنان التشادي الراحل أحمد كاكوس. فعند 6:30 هو موعد برنامجكم صفحات من تاريخ البلاد. المستمعين الكرام، وننهي معكم عند 6:45، وخلال هذه الفترة في الربط والتنشيط الفني جبوة غافيل، في الهندسة الإذاعية، وفي التقديم معكم آدم صابر موسى. فاصل ونواصل.

0: المستمعون الكرام، إنها السادسة تماما داخل مباني راديو تشاد. وإلى حضراتكم الأرض الإخباري الأول لأمسية اليوم من تقديم الزميل عمر حسن ذهب. مساء الخير.
1: مساء الخير آدم صابون موسى، أينما كنتم المستمعون الكرام مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. كعادتها الجماعات الإرهابية جبانة ودائبا غدارة، تخاف المواجهة. غدر جديد استهدفت فيه جماعة بوكو حرام قاعدة عسكرية تابعة لقواتنا المسلحة بمنطقة بركة تولوروم بولاية البحيرة، لكنها تفاجأت بهجوم مضاد وعنيف جعل أفرادها يولون الأدبار جارين خلفهم أزيال الهزيمة. وقد احتسبت قواتنا المسلحة 23 شهيدا و26 جريحا تم نقلهم إلى العاصمة جمينا لتلقي العلاج الضروري والعاجل، حيث سجل لهم المشير محمد إدريس ديبيت نو القائد العالى للقوات المسلحة التشادية زيارة اطمأن فيها على أوضاعهم الصحية. وإزاء هذا الوضع، فقد ترأس رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد العالى للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديبيت نو اجتماعا أمنيا بمقر القوات الجوية، وذلك بحضور وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة التشادية وكبار القادة العسكريين، حيث تم خلال هذا الاجتماع تقييم الوضع ودراسة ملابسات هذا الهجوم واتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا وقد تقدم كل من رئيس الوزراء السفير ألاماي هلنا ورئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي بأحر التعازي للمشير محمد إدريس ديبيت نو على استشهاد عدد من جنودنا البواسل في ولاية البحيرة متمنيين الشفاء العاجل للجرحى، كما أكد مساندتهما الكاملة للقوات المسلحة التشادية وقائدها الأعلى المشير محمد إدريس ديبيت نو في محاربة هذه الجماعة واستئصالها من الأراضي الوطنية. العنف الممارس ضد النوع في السابق يصدر من جانب الرجال تجاه النساء، غير أنه في الآونة الأخيرة ضحايا هذا العنف هم الرجال. بهذا الصدد نتابع الورقة التالية لأحمد خميس جمعة.
2: العنف وقتل النساء كلمات دخلت في مفرداتنا في الآونة الأخيرة، وإذا كنا نندد باستمرار بما تتعرض له النساء فلا ينبغي أن ننسى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يمس الرجال أيضا، النجدة للرجال المعنفين. قد يبدو هذا الأمر مضحكا للبعض وقد يثير ابتسامة ساخرة، لكن بين الصمت وسوء الفهم والخوف من نظرة المجتمع أو حكمه يعيش كثيرا من الرجال معاناة حقيقية وآلاما قاسية داخل بيوتهم. أحيانا يتعرضون للضرب أو لسوء المعاملة، والواقع مؤلم وصابت. ففي بعض الأزواج تتحول الزوجة إلى طاغية فيما يشبه الدكتاتورية داخل البيت، تحكم مفرط، تلاعب عاطفي وغيرة قد تكون مرضية أحيانا. هذه

0: بعض الحالات يطلب منه أيضا أن يجلب المال لتلبية احتياجات الأسرة وحتى نزوات الزوجة، وإذا فشل في ذلك فعليه أن يستعد لمواجهة غضبها الشديد. غالبا ما يحمل هؤلاء الرجال كدمات وآثار ضرب على أجسادهم، ولديهم دائما قصة جاهزة يروونها لكل من يسأل بدافع الفضول. يقول إنه سقط أو تعرض لاصطدام أو حادث من نوع ما، بل وحتى الحيوانات تستخدم أحيانا كجزء من القصة. باختصار، أي حجة لإيقاف الأسئلة؟ بعد كل شيء يقال إن الرجل يجب أن يموت شجاعا ويبدو قويا دائما. هذه الوقائع تخفى بعناية عن أعين الجميع باستثناء بعض الجيران الذين يعرفون الحقيقة لكنهم يلتزمون الصمت، فهي تمر دون أن يلاحظها أحد، لأن مجتمعا مثل مجتمعنا المثقل بثقل التقاليد لا يزال يجد صعوبة في تقبل فكرة أن الرجل يمكن أن يكون ضعيفا أو ضحية. ومع الأسف في بعض الحالات تنتهي الأمور بأن تتمكن الزوجة من القضاء على الرجل الذي يفترض أنه الجنس القوي ضربة قاتلة، ثم يتفاجأ الجميع بأن امرأة ضعيفة استطاعت قتل رجل. لكن في ذلك الوقت يكون قد فات الأوان، ولا شيء يمكن أن يصلح ما حدث. إنهم يزدادون عددا، هؤلاء الرجال ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، لكن باسم الرجولة يخفون الألم والمعاناة والجروح. كون الشخص رجلا لا يعني أنه لا يقهر أو خال من الضعف، لذلك يجب أن نتذكر أنه مهما كان الجنس فهو أولا إنسان. لقد حان الوقت لأن يدرك الرجال ضرورة كسر الصمت وكسر التابوهات والتحدث عما يعانونه، فكل رجل في مثل هذه الحالات يستحق أن يستمع إليه وأن يجد الدعم والمرافقة. لقد قلنا جيدا في حملة سينافيت 2026 إن كل امرأة مهمة، فلماذا لا نقول أيضا كل رجل كذلك مهم؟
1: ترأس أمس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي بقصر الفنون جلسة اعتماد قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقيتين تتعلق بقرض مبرم بين البلاد والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. أما القانون الثاني والاتفاقية الثانية فبين البلاد وصندوق أوبك للتنمية الدولية في مرحلته الثانية. عثمان يحيى الحاج.
2: من أجل توفير الأمن الغذائي بالبلاد، لا سيما في منطقة شاري ولوغون وحجر لميز، هذه المناطق تمتلك أراضي زراعية خصبة لزراعة الأرز. هذا هو المغزى من الاتفاقيتين المبرمة بين البلاد والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وكذا جمهورية تشاد مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية. وتهدف الاتفاقيتين لتمويل مشروع متكامل لزراعة الأرز بالبلاد في مرحلته الثانية، وتقدر قيمة قرض المشروع ب 36 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل 18 مليار. استهلت الجلسة بقراءة التقرير العام للمشروع من قبل المقرر العام لمجلس الشيوخ، والذي يهدف إلى تحسين الوضع الزراعي بالبلاد. هذا كما تداخل أعضاء المجلس بأسئلة واستفسارات تمحورت حول كيفية المتابعة واختيار المناطق الرعوية والزراعية، بغية دعم وتطوير الإنتاج الزراعي بالبلاد. وفي ردهم لأسئلة أعضاء المجلس تداخل كل من الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برما، ووزير الإنتاج الزراعي والتصنيع كيدا بالا، قالا بأن هذا المشروع سيعزز في تحسين وإصلاح الإنتاج الزراعي، خاصة زراعة الأرز بالإضافة إلى المحاصيل الأخرى، وأن هناك العديد من المشاريع توقفت بسبب أزمات بيئية كالكوارز الطبيعية.
3: أننا سنتابع مع وزير الزراعة كل الإشكاليات التي تحتضن المشروع والعوائق التي لا تترك المشروع أن يسير، نحن نتبعها ونسير جنبا بجنب حتى نتحقق.
2: هذا ونشور في نهاية الجلسة صادق أعضاء المجلس بواقع 62 بنعم وصفر امتناع.
1: ترأست الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة تيرولتا نوجيتولوم جوزيفين ترأست الاحتفال باليوم العالمي للقابلات دورة 2026.

0: كان ذلك بحضور النائبة البرلمانية خزينة جبرين ممثلة لرئيس الجمعية الوطنية ونائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
1: تحت شعار القابلات وأطباء التوليد من أجل إنقاذ الأرواح حتى في المناطق النائية، يأتي الاحتفال باليوم العالمي للقابلات لعام 2026، وذلك اعترافا بالدور المحوري للقابلات في رعاية الأمهات والمواليد وتحسين جودة الصحة الإنجابية في البلاد. في حديثه نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الشيخ محمد التجاني أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها القابلات الجاديات في إنقاذ الحياة، مشيرا إلى أن توظيف قابلات إضافيات يعد طموحا ضروريا لضمان عيش الأمهات والأطفال الذين يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل الجاد. ومن جانبها الأمينة العامة بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة تورولتا نجتلوم جوزيفين ممثلة لوزير الصحة العامة تحدثت عن أهمية مهنة القابلات التي تعتبر من أسمى المهن في العالم، مجددة التزام الحكومة عبر وزارة الصحة العامة والوقاية بزيادة الاستثمارات في تدريب المتخصصات القابلة وأطباء التوليد والعمل على رفع أعدادهم بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس في كافة وفيات الأمهات والمواليد. ويذكر أن اليوم العالمي للقابلات أسس في 5 مايو عام 1992 من قبل الاتحاد الدولي للقابلات بهدف توعية العالم بأهمية هذه المهنة ودورها الأساسي في تحسين الصحة الإنجابية وتعزيز صحة المجتمع.
0: وفي إطار الأنشطة المصاحبة للاحتفال باليوم العالمي للصليب والهلال الأحمرين نسخة 2026، فقد شهد المركز الوطني لنقل الدم حملة للتبرع بالدم من قبل المتطوعين بالهلالين. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
1: إحياء لليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يحتفل به في 8 مايو من كل عام، جاءت حملة التبرع بالدم في المركز الوطني لنقل الدم بمشاركة أكثر من 200 شخص من متطوعي الصليب الأحمر التشادي من مختلف الدوائر العشرة بالعاصمة، وذلك من أجل إنقاذ أرواح المحتاجين ودعم الأسر الضعيفة إلى جانب توعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم. وأكد المتبرعون بهذه المبادرة عقب تبرعهم عن أهمية هذه الخطوة الإنسانية ودورها الكبير في تعزيز روح التضامن الاجتماعي.
2: وأنا بريد كان يتبرع ده سنة تقريبا سنة، ومن ده لقدام ده كله يعني كان نزل في بيريود أنا باليديسم، والباليديسم ده مرض خطير. نتبرع من بدري يقعد في بنك ديسان المحتاج إن شاء الله يلقى يشيله.
3: بعد منا زما ما يقدر ينتو دم لأهلهم وجروز اللي انتو كل ما في كلام ده جينا ان تبرينا بالدم عشان ليه انتو للمساكين
4: واروش بيسي الانتين هنا دم ده كل سنة، فاذا انين نجو ننتو دمينا عشان هم ذات يجو يستفيدوا من دم ده انين كذلك نجدد شنو نوعية الصحة.
1: من جانبها قالت امينة الصندوق النائبة بالصليب الاحمر ورئيسة اللجنة التنظيمية لليوم العالمي للصليب الاحمر على رسالة الصليب الأحمر الإنسي في خدمة المجتمع.
5: في ناس هنا يشوفوا مش الصليب الأحمر بواجب ينتي دم مساكين، إلا كان أهلك مرضان ولا أخوك ولا كي قبل دهابة ينتي تنتي دمك، لا ما أنينا بس أي ما ناس الأسوسياسيون دول أنتو جورناليس الآخرين واجب كلنا ننتو دمينا عشان وقت كان احتجنا نلقوه قائد جاهز كما أنتينا قبل دهابة نجرو ده تروتر. أنا نقول نطلب من كل السكان هنا مدينة أنجمينا وهنا الأقاليم كلها عشان ينتو دمهم عشان ننقذوا الناس المرضانين.
1: وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأسبوع سيشهد إصدار بيان رسمي من الصليب الأحمر التشادي تأكيدا لأهمية هذا اليوم ومكانته على مستوى العالم.
0: التقى أمس المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنادية الشرقية الجنرال غارهومتي ميمو جيتلانغار إلي، التقى قيادات الوحدات العسكرية بالولاية وذلك ل
6: المتمركزة بولاية إنيدي الشرقاء. عقد المندوب العام للحكومة بالولاية الجنرال غارهورنغومتي إيلي لقاء أمنيا من أجل احتواء وضبط أمن الولاية. وفي هذا الشأن شدد المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرقاء على اليقظة والانتباه داخل الولاية وفي الشريط الحدودي بين الولايات الأخرى وخاصة الحدود التشادية الليبية، مشيرا إلى تطلعات السلطات العليا في استتباب الأمن والاستقرار في كافة التراب الوطني. كما أبدت السلطات الإدارية والعسكرية عن كامل جاهزيتهم لمتابعة وضبط الأمن، معبرين عن تعاونهم دون هوادة لبسط الأمن ليشمل كل المحافظات بولاية إنيدي الشرقاء. ومجرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وفي حجر لميس شهدت منطقتي تربة فشهدت منطقة دقية تنصيب أعضاء مجلس الجديد للحركة الوطنية للإنقاذ. يوسف موسى محمد.
7: في أجواء نضالية وحضور جماهيري لافت لمناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ، أشرف الأمين التنفيذي للحركة الوطنية للإنقاذ بمحافظة الدجنة جد رماد على مراسم تنصيب المجلسين التنفيذيين لمنطقة تربة وكرلة. ففي المركز الإداري تربة تم تنصيب محمد موسى، بينما كلف بمنطقة كرر الدكار الوالي الشين رفقة 13 عضوا تم اختيارهم لكل مكتب. وتخللت المناسبتين عدد من المداخلات التي ركزت على أهمية وحدة الصف الحزبي وتعزيز العمل الميداني. في كلمته الأمين التنفيذي للحركة بمحافظة الدجنة جد رماد توجه بالشكر لكل الحضور، مؤكدا أن هذا الحشد يعكس متانة وقوة الحركة الوطنية للإنقاذ، وقال إن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع النزول إلى الميدان، مشددا على ضرورة سير على نهج الحركة والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة سكان تربة وكرلة وتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. بدوره الأمين الولائي للحركة بحجر لميس حماد باشا مهدي فقد أوضح أن تنصيب هذه المجالس يندرج ضمن خطة إعادة هيكلية الحزب وتجديد قيادته، وأوصى الأعضاء الجدد بالتحلي بروح المسؤولية والأمانة وأن يكونوا نموذجا في الانضباط الحزبي والالتزام التنظيمي، وطلب من المناضلين بترجمة توجيهات رئيس الحزب المشير محمد إدريس ديبيتنو والأمين العام للحركة إلى مشاريع عملية على الأرض وتعزيز حضور الحركة في كل قرية وحي، مؤكدا أن المرحلة القادمة هي مرحلة العمل والإنجاز وليس مرحلة الشعارات. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
0: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل. في الإشراف العام أستاذ يوسف محمد زين، في الإخراج أيضا أستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير والإعداد أحمد خميس جمعة، وفي التنفيذ الفني تشوكبي جابرييل. وهذه تحياتي في تقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

0: المستمعين الكرام، هكذا تابعتم النشرة الإخبارية المسائية الأولى لأمسية اليوم من الإذاعة الوطنية التشادية، وكما استمعتم بعد ذلك إلى فاصل غنائي، والآن إلى متابعة برنامجكم صفحات من تاريخ البلاد. متابعة سعيدة.
1: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
2: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد، في التسجيل أوميل ميدام جي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله. تناولنا في الحلقة الثالثة ضمن سلسلة حلقات حول التاريخ القديم لتشاد مع الدكتور عثمان أحمد عثمان عن مصادر التاريخ القديم في تشاد وعن الساو وحدود دولتهم وما خلفوه من آثار. وفي هذه الحلقة اليوم نتناول الفن الصخري في تشاد. دكتور السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: طبعا في الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات نتحدث عن الفن الصخري، أين توجد مواقع الفن الصخري في تشاد؟
3: شكرا مرة أخرى أخي الدكتور عبد الصادق. توجد مواقع الفن الصخري في تشاد، في المواقع الصخراوية وخاصة في بوركو وفي إندي وفي تيبستي، فلذا انتشرت مواقع الفن الصخري خاصة في أوري، وإضافة إلى أزرينغا وإردي وإندي ومايغلي وسيفري وإليكو. كل هذه المواقع حدث فيها رسم وحدث فيها فن صخري. إضافة إلى ذلك أنه في العام 1990 درس بول هوار وروبرتا التي كتبت في كتابها صحراء بريستوار دي صحراء، وبول هوار في كتابه نوفيل فيغراسيون ساحريين، تحدث عن المواقع التي شملت الفن الصخري في شمال تشاد، وتم تحديد هذه المواقع فيما بعد بأنها تشمل 146 موقعا للفن الصخري وتحمل آلاف الرسوم. فالصحراء التشادية وخاصة المرتفعات الجبلية هي المكان المناسب والطبيعي الذي حدثت فيه عملية الرسومات والفنون الصخرية.
2: ما هي القيمة التاريخية التي خلدتها الرسوم الصخرية في تشاد؟
3: الرسوم الصخرية في أي موقع من مواقع العالم تعد عبارة عن شواهد مادية تؤكد مدى التطور ومدى الثقافة التي وصل إليها المجتمع في تلك الفترة. ففي تشاد هنا أيضا حينما نرى بأن هناك رسوما صخرية متقنة بشكل جيد جدا، تؤكد لنا هذه العملية بأن الأناس الذين عاشوا في فترة ما قبل الميلاد في هذه الصحراء كانت لهم ثقافات واعية جدا. هذه الثقافات ليست أقل خبرة من تلك التي حدثت في بلاد الرافدين وفي مصر وفي اليونان عند اليونان، وأيضا عند الرومان في شمال أفريقيا وفي إيطاليا. لذا أن المستويات بين الشعوب في تلك الفترة حسب الرسومات والنقوشات التي وجدت في شمال تشاد تؤكد بأن هذا التطور يضع الشعب التشادي القديم في تلك الفترة على مسافة واحدة مع الشعوب الأخرى التي أبدعت في هذه الرسومات. القيمة الثانية أن مواقع الفن الصخري في تشاد هي عبارة عن مواقع خلابة بما تحمله من مرتفعات جبلية شديدة التنوع وشديدة الجمال ومتنوعة في ألوانها. إضافة إلى ذلك بعض المرتفعات تجري المياه من أعلاها إلى أسفلها، وهي تؤكد لنا بأن هذه الطبيعة الجميلة هي التي جعلت القزاة في القرون السابقة للميلاد يلتفون حول الصخرة لكي يسيطروا على هذه المواقع، وتؤكد لنا كيف أن الجرامونت وغيرهم من الشعوب الأخرى والساو قد أبدعوا واستماتوا في الدفاع عن هذه المواقع التي شكلت لنا هذه القيمة الحضارية التي يمكن أن تفيد أحفادهم الذين يعيشون في هذا الزمن.
2: طبعا تحدثنا عن الرسوم الصخرية، هل هي رسوم عبر نقوش أو ما هي الأدوات التي استخدمت في النقش، وهل هناك ألوان لهذه الرسوم، وهل هناك رسوم بارزة معروفة ومشهورة من ضمن مختلف الرسوم التي توجد في الصخور التشادية؟
3: غالبا تستخدم أحجار شبيهة بالأحجار الكريمة في هذه الرسوم. الشيء الآخر الذي يجب أن نلفت إليه النظر هو أن بعض هذه الرسوم رسمت في مواقع مرتفعة، ما يؤكد بأن الإنسان القديم في تلك الفترة لديه وسائل لكي يعتلي هذه الصخور ويرسم فيها، فالألوان كانت متنوعة وكانت مشهودة، وفي القالب يقلب عليها اللون الشبيه والقريب إلى الحمرة أو الصفرة حسب قيمة أو حسب لون الأدوات الحجرية الشبيهة بالأحجار الكريمة التي يستخدمها الإنسان في الرسم. وتوجد رسوم واضحة جدا وكبيرة، منها الرسوم التي تؤكد وتشير إلى أن هناك صيادين اصطادوا بعض الحيوانات وهم في طريقهم إلى البيت. إضافة إلى ذلك هناك رسمة تعبر عن حالة فرح، وربما نقول بأنه قد يكون إما انتصار في حرب أو مناسبة اجتماعية معينة، فكان فيها رقص شديد فيه شبان من الجنسين من الذكور والإناث، الإناث يظهرون بشكل واضح في هذه الصورة. فلذا لما جاء الأوروبيون ورأوا هذه الرسوم والفنون الصخرية استغربوا كثيرا، لأنها بطريقة يمكن أن نقول أنها متواضعة لا توجد حتى في أوروبا، لا توجد حتى في أوروبا. حتى إذا رأينا الرسوم التي خلفها اليونان والرومان ليست بهذه الدقة وليست بهذا المكان المرتفع، كيف ارتفع أولئك الناس ورسموا هذه الرسوم؟ هي أيضا أصبحت الآن عبارة عن فرضيات تحتاج إلى الكثير من الإثبات.
2: ماذا يشير ذلك؟ هل هناك أقوام عاشوا بتلك المنطقة وانقرضوا أم رحلوا؟
3: يشير ذلك بأن فن اعتلاء الأماكن الشاهقة لم يقتصر على المصريين في مصر الفرعونية فقط، بل أن هذا الفن امتد حتى إلى الصحراء التشادية، وربما استخدم التشاديون في تلك الفترة الرمال، يجمعون أكواما كبيرة من الرمال يعتلون عبرها إلى الأماكن الشاهقة والطويلة، فلما يكملون أهدافهم يعيدونها إلى مكانها الطبيعي، وهذا ما فعله الفراعنة.
2: دكتور، نحن نتحدث عن الرسوم الصخرية في تشاد في الصحراء، أي الأماكن توجد بالضبط هذه الرسوم؟
3: هذه الرسوم يعني بشكلها المختصر والسريع الذي يجب أن يصل إليه الإنسان بشكل أسرع توجد في إندي، في كورهالانغا، توجد في أزرنغا، توجد في أوري، توجد في أورشي، في إليكو، توجد في سيفري، في مايكلي، هذه المواقع كلها توجد فيها هذه الرسوم.
2: طبعا فيما يتعلق بالرسوم الصخرية، ما هي المكان العالمية؟ طبعا العلماء اكتشفوا هذه الرسوم والتطور الذي وصل إليه الإنسان في تلك الفترة فيما يتعلق بدقة هذه الرسوم وكيفية رسم هذه الرسوم، إذن ما هي المكانة العالمية للفن الصخري التشادي؟
3: اجتهدت منظمة اليونسكو كثيرا في هذا المجال، ونشرت كتابا سمي بتاريخ أفريقيا العام، فوزعت مواضيع على الباحثين الكبار في العالم، فبعض هذه المواضيع تناولت الصحراء التشادية، وبعض الباحثين أيضا تناولوا نتيجة لهذه الدراسات بعض المواضيع التي تناولت الرسوم الصخرية. فجاءت دراسات أخرى مثل ما قلنا مثلها بول هوار وروبرتو وغيرهم. هذه الدراسات جعلت العلماء أمام موقف كبير وحرج، وهو لماذا هذه الرسوم التي تتوزع في 146 موقعا والتي تشمل هذه المساحة والمسافة الطويلة التي تشكلها تشاد، وخاصة في بوركو إنديتي بيستي والتي طولها أكثر من 1000 كيلومتر، وبهذا الجمال لماذا لا تدرج ضمن التراث العالمي؟ فلذا تشاد أيضا اجتهدت واجتهد العلماء والمكتشفون في هذا المجال. ففي العام 2016 اعترفت منظمة اليونسكو بأن الرسوم التشادية وخاصة المواقع التي فيها شواهد تاريخية هي ضمن التراث العالمي. فلذا أصبحت هذه المواقع ذات قيمة علمية وعالمية الآن، وما علينا نحن كتشاديين إلا أن نستغل هذه الفرصة ونحول هذه الفرصة إلى مكتسبات اقتصادية وحضارية وثقافية تجمعنا بين الأمم الأخرى.
2: ماذا يعني تسجيلها في قائمة التراث العالمي؟
3: يعني أنها دقيقة وأنها وصلت إلى درجة الشاهد التاريخي الذي يؤكد بأن هذه الأرض عاش فيها أقوام سابقون لفترة ما قبل الميلاد بآلاف السنين، وتؤكد أيضا بأن هناك تواصلا بين أولئك الناس وأحفادهم الذين يعيشون الآن، وتؤكد أيضا بأن هذه الرسوم هي عبارة عن مجهود قام به شخص في هذه المواقع هو يمثل كل البشرية. تؤكد بأن الإنسان قد وصل إلى هذه الدقة في التعامل مع الصخور حتى رسم حياته عليها، وهو حسب رأيي أسميه باللغة. هذه الرسوم حسب رأيي تصل إلى درجة اللغة لأنها خاطبتنا، ونحن الآن قد عرفنا
2: ولولاها لم نستطيع أن نعرف
3: لما عنها. عرفنا ماذا حدث في السابق. واللغة الهيروغليفية هي أيضا هي عبارة عن رسوم. فلماذا لا نسمي مكتشفاتنا الصخرية في شمال تشاد بأنها هي أيضا لغة لأنها تخاطب وجداننا الآن؟
2: دكتور عثمان أحمد عثمان، في عجالة في دقيقة، نحن الآن في الحلقة الأخيرة ضمن سلسلة حلقاتنا وهي الحلقة الرابعة، ماذا تقولون؟
3: بكل اختصار أن هذه الأرض وهي حوض بحيرة تشاد التي خلفت لنا كل هذه الآثار الثمينة والتي جمعناها الآن واعترف بها العالم وخاصة منظمة اليونسكو، نحن كتشاديين يجب أن نستغل هذه الفرصة وننمي علاقاتنا مع العالم الثقافي الآخر، وأن نقول للناس بأننا لسنا أقل من الحضارات الأخرى، وأن نستغل أيضا هذه المكتسبات في بناء اقتصادنا والتحول الاقتصادي الذي ندعو إليه إن شاء الله.
2: شكرا جزيلا دكتور عثمان أحمد عثمان، شكرا جزيلا أعزائنا المستمعين، تابعتم الحلقة الرابعة ضمن سلسلة حلقات مع الدكتور عثمان أحمد عثمان، وفي هذه الحلقة حدثنا عن الفن الصخري في تشاد والمكانة العالمية للفن الصخري التشادي. نشكركم مرة أخرى دكتور عثمان أحمد عثمان على هذه الجهود القيمة التي قدمتموها للمستمعين. أيضا نشكر المستمعين الأعزاء الذين تابعوا معنا مختلف الحلقات في ضمن برنامج صفحات من التاريخ. مستمعين الأعزاء، إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، في التسجيل الفني أوميل ميدامجي، وفي الإخراج مهدي محمد عبد الله، وفي تقديم البرنامج عبد الصادق علي أحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داخل الاستديو الساعة 6:45 نبدأ برنامجنا. احنا اليوم يوم 5 شهر 5 2026، 75 دقيقة في مكنة الفان تشون بجابرييل، وقدام الميكروفون حسني آدم محمد. إن شاء الله بعد شيء ندخل في موضوعنا كله بلاخدكم هنا اليوم. الشيء هنا الفرحة وهنا الكرهة. الساعة 7:15 تسمو النشرة الإخبارية المسائية، وبعد ذلك نواصل لخيد الساعة 8:00 لوقت المحدد، لأن نختم فوق البرنامج ونخلي البقاء لزملانا يواصلوا بيه كلام فرنسي. نخلوه تسمو أغنية، وبعد الأغنية إن شاء الله نبدو بكل بلاخدكم هنا اليوم الشيء.

شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، داخل الاستديو الساعة 6:48 دقيقة، نبدو طوالي ببلا أخذناها اليوم الشيء. الإدارة هنت الوزارة عن استسلال الأراضي والتنمية وسكن التمدن تطلب من الناس الناس كلكم أسماءهم دول ده عشان يمشوا في الإدارة بمكاتبهم، منهم كمان بشارة إساخة تاتالباب أظنه سكسيون واحد إلو 27 لو 1 2 3 4 5 6 7 8 أبكر فضل 6 سكسيون واحد إلو 27 لو 9 10 11 12 علي فضل 6 سكسيون واحد إلو 28 لو 21 22 23 الحاج فضل سكسيون واحد إلو 28 لو 24 مطلوب من الناس دي اللي خليهم يمشي في الإدارة بمكاتبهم، ومطلوب كذلك من نادم عنده نقع في كارتي دبزين سيشن واحد إلو 121 لو 15 و17 كذلك يمشي في الإدارة بمكاتبة. مطلوب من السيد عبد الكريم إساخة عنده نقع في كارتي ديجيلو نور سيشن واحد إلو 43 لو 29، ومطلوب من السيد حامد محمد زين عنده نقع في كارتي دبزين سيشن واحد إلو 89 لو 3، ومطلوب كذلك من جانبا غوتي ده نقع في كارتي أنقبو سيكسيون 3 إلو 131 لو 9، مطلوب من الناس ديل ده إشان يمشوا في الإدارة بمكاتبهم لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. الكيس عن الريتريتي عن الميليتير كارمي بيبلغ لكل البنسيوني الميليتير بكون الكفيان عن البنسيون عن الديزيم تريمستر 2026 ده ببدأ يوم الاثنين 11 مايو 2026 ده في الوكالات عن قاسي ولا ريتريتي القادين هني في نجمينا. من ناحية أخرى الكفيان ده في كل الوكالات عن البروفينس ده ببدأ يوم الاثنين 18 مايو 2026، وللأسيري عن البروسيسيس يمشي لما بسهولة كمان الكفيان ده يعني بكون بالأردر كرونولوجيك، وده كمان لكل البنسيوني، وبتقول لما الأفيش بعد الأفيش ده يعتقل يمشي يشيف المراهقة وبعد ده كمان يمشوا في الجيشي ويكفوهم. السيدة ساكنة هارون علي هارون أبكر ولد الحاج زيني محمد خالد هارون زهرة بيت موسى ميمونة بيت إيلي حج بيت يونس جد بيت جرمة وميليسا بيت يوسف خديجة بيت عبد الرحمن جبة بيت محمد ليم الفرحة يبلغ لكل الأهل هنا برا وداخل بعروسة بنيتي اللي ببقى يوم الجمعة والأزوم نفس اليوم يوم الجمعة في القطر هنا بلاما جبرين جدة صالي إما صالي الجوني صالي عبد الرحمن جدة ميكائيل جدة إبراهيم جدة الإمام عبد الله جبرين عبد الرحمن الجدة حسنة الجدة بوطان جدة ليم الفرحة يبلغوا لكل الأهل برا وداخل بعروسة ميليتي ملهاج عبد الله الببغ يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في مدوان هنا الشيخ هارون جبرين محمد ديسا أخي أما كاسر سعدية بيت الحاجة أخي بيت البلامة جميزي محمد وانججيجي عبد الرحمن لما الفرح يبلغهم لسالي حامد وكل الشباب عبديدي لأبونا محمد وكل الشباب تكوني لكاسر حسنة وكل الشباب شاري برميل توما بكري وكل الشباب انجقري لكواس انجغري قواس عبد الرحمن الشتات الحاج جبرين عبكر بلام جد هارون وكل الشباب ابو الطلبقر محمد عمر وكل الشباب الليهان حسيني الحاج حسيني رمات وكل الشباب مشارينغو بني سيد الرئيس جيمي عبد الرحمن وكل الشباب الشنيفري الرئيس كبشي وكل الشباب مرمي الرئيس محمد بركه وكل الشباب بلتي لصالي مات سلطان مات عيسى كل الشباب هنا سولي لإيسا جدة وكل الشباب هنا كلكلا الرئيسة محمد بشارة وكل الشباب هنا الأوطة لجيمي وكل الشباب هنا هار أنا الزرافة لقربة الهاج وكل الشباب هنا اليمن الرئيس موسى الدناع وكل الشباب هنا جيقيني الشريف محمد وكل الشباب هنا مسكيني الشيخ عدي إيس وكل الشباب هنا قلريكي الجزارة الديف وكل الشباب هنا شاري برميل لكل الشباب هنا الجروب حامي تشو
Liblama Ali Shidde Muhammad Sharafuddin kula shaban kulkulai li Hassana Ambole Saleh Jidda kula shaban Shinefri Liblama Jidda kula shaban Kilwiti Jidda Nana Abdurrahman Jime wa shabab hana Amuda Sugura li Dungo Sawalla Jidda kula shaban Ambatewa li Rais Hassana kula shaban Lamaji Isaka Abakar Haruna Anjagade Anjagule Andagule wa shabab hana Kalakala Raisa Jidda Binye Raisa Hassana Gombo Raisa Bashir Barka Bashir Raisa Toma wa kula shabana hama la shabab hana Hamadi le Umar Falati wa kula shabab wa kula ahna barra wa dakhal bi arusa ni wileti Mkasir Muhammad Desa albabgo yom al-khamis al-azuma yom al-juma fi butal bagara bahayi al-hafla al-fannani Abba Saleh wa kashalla walda mbatewa السيد هارونا أبيسو عمر أبيسو بلاما موسى هارونا غندا جدة عمر جدة هارونا جدة لما الفرح يبلغ لكل الأهل برا وداخل بأروس نيالي من الاثنين عمر جدة وهارونا جدة ألا ببقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في نقاط القدم أنا بلاما هجي مريم هارونا باتوري هارونا أبيسو عمر أبيسو بلاما موسى هارونا وغندا جدة عمر جدة هارونا جدة لما الفرح يبلغ لكل الأهل برا وداخل بأروس نيالي من الاثنين عمر جدة وهارونا جدة ألا ببقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في نقاط القدم هنبلاما أجي مريم باتوري بركة عبد الرحمن جبرين عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن الهاج بشي حسيني ليم الفرح يبلغوا لي كل الأهل برا وداخل بختام هنيالهم نيال هنا بركة عبد الرحمن الببقى عن باكر يوم الأربعاء في هلة أفرق الغني عمر سليمان بفتش مهاجري حق المهاجر ده عمره 10 سنة ومرك اليوم عند تقريبا شهر من سانغاي طرفان الديجيل رياض وابو اسما ابكر موسى والولد ده ما بعرف كلام عرب اللي بيكلم كلام كانيمبو وزملانا المعايا بقول خلوه ورا في دقنا علشان ده كمان بطلب من اي زول اللي بعرف بكندا خلينا دي بنمرت التليفون 92 82 80 80 او كمان 66 82 89 30 الوزير قجة إدريس عمر إدريس هارونا بابا توما إدريس عمر الخالة رمضان الخالة إدريس قجة إما قجة الفاس قجة حسنة إما يونس حسنة يوسف عبد الله أحمد عمر عبد الله أبا جدة عثمان عبدو صالح وحسيبة جبرين بشارة أبو خريس عبد الله موسى جدة محمد نايم محمد لما الفرح يبلغهم للشيخ غني بشارة صالح إبراهيم أنخدة إيسا ياخوبا قنبو فكي إدريسا أبا جدة إدريسا وكبيتا جدة الغني حسيني عبد الله إبراهيم إما بركة محمد وكل شابه نبيني لبلاما محمد جبرين الرئيس أخونا محمد جرما آدم مع بركة الإمام محمد جدة محمد ولد الشيخ أبا محمد الرئيس عن الجروب أجيب وخريب الرئيسة أخي هنا الجروب سورة سترتل سورة البلد قرقة أما الخيري وكل الشباب هنا الجرماية إمام محمد أحمد عمر مومن إبراهيم وكل الشباب هنا أم كندرو آدم كمسلم عبد الرحمن حسنة سئيتة جدة وكل الشباب هنا أكا بركة حسيني وكل الشباب هنا جمينا فارة لحامد محمد تبورو علي وكل الشباب هنا الليهان بركة حسيني بلاما محمد إيسا وكل الشباب هنا دق شقيتي جبرين السيارة بلاما هارونا ياخوبا الشيخ ممدونة وكل الشباب هنا المساجد لهارونا أحمد وكل الشباب هنا أم سكر لأبكر سامبو حسن قساري علي ولد الشيخ محمد إما الهاج والسالي وكل الشباب هنا النهلة أزرق الدبيقو وكل الشباب هنا أم سكيني فلاتي أمر حامد موسى الهاج فكي بركة الكونسي تيلا قجة ولا شرك وردي ولد الهاج قنبو ولا فانتا الهاج جدا شين حسن ولا أنقالا وكل الشباب هنا مشا إبراهيم أخي وجنقا
جوغان جوغان إدريسا وكل شابنا ديجيل محمد إجريما حسن كوري وكل شابنا تشوفل محمد هارون وكل شابنا هشابة هارون بشارة وكل شابنا أمرضو دوغو كونغولي وكل شابنا اليمن محمد توما يوسف محمد توما يوسف ومحمد كلبة وكل شابنا أنجيوتو أبكر والأخي وكل شابنا كليسيم بلاما عمر أبكر محمد دنا أمار بشارة عبد الرحمن هسيني وكل شابنا قوة لجرسة دوغال جبرين هسيني وكل شابنا دلوكينا بلام جبرين إما محمد هسيني محمد هارون شروم أبكر وكل شابنا أنكندرو الهاج أبكر وكل شابنا دوغي بلام محمد أخي وكل شابنا قرن الكاتشو محمد مقلم وكل شباب هنا الرقيق محمد أبونا وكل شباب هنا الأماجي جدة آديمة رئيسة أبو قاسي سافدين أبو نصيب محمد بشارة حسن جدة وكل شباب هنا الأسد بلام دونغوس أبو قاسا حامد وكل شباب هنا الفار سمائين رمضان الشيخ سالي محمد الشيخ رمات يونس قوني إدناء جدة علي وكل شباب هنا ألاي الحاج بكري رمات أدوغال وكل الشباب أنا الرقيق لعبد الله يا دات الله وكل الشباب أنا بحيري لبخاري هارون الشيف دانتين مومن عمر أبكر هارون محمد إبراهيم محمد قجا وكل الشباب أنا تبوبو بلاما محمد قنبو أبو كسير عبد الرحمن بلاما هارون شلش وخير واجد والد الشيخ وكل الشباب أنا سكتو لجدة جدة التوم محمد دونغوس وكل الشباب أنا سيدتي لمعلومة حسيني آدم الشيخ حسيني عبد الرحمن سيدة أحمد الشين إبراهيم وكل الشباب أنا سيدتي لحسنة سيدة محمد أنجني دنا محمد وكل الشباب أنا المهنة جدة قنبو الحاجة جغير أبو أما آدم محمد والبادي وكل الشباب أنا منجلقي عبد الله إبراهيم محمد آدم وكل الشباب أنا فدينا عمر دنا وكل الشباب أنا مديخن عبد الرحمن ولا سيدنا وكل الشباب هنا أرديب ثلاثة أبو نني آدم وكل الشباب هنا أرديبي لو خرسة عمر محمد ولا وجا عبد الله عبد الرحمن والشباب هنا هي اللي جلوي عبد الله كبير علي شاكوش وكل الشباب هنا دقي يونس مونغاش إبراهيم مينا وكل الشباب هنا رونيا حسنا ولا أبو خريس قال في دقي شقيتي أبكر ميكايلا عبد الله سمائين عبد الرحيم إما علي عمر قديم في سيكتي لمحمد حسنا الشيخ رمات في جوز الطور أبكر سهادة حسيني محمد حسيني جدة ريميدو توم وكل الشباب هنا مشيمري للشيخ أندات وكل الشباب أنا أنجدي لبشير آدم وكل الشباب أنا أمسينيني الشيف دراسة أبا الهاج موسى وكل الشباب أنا قجي لكل أهنا برا وداخل بعروسة نوليتهم خالة ولد الوزير قجة إدريس اللي ببقى يوم الخميس والعزومة كمان يوم الجمعة في جميزة كانتون أفروك السيد موسى يحيى وجبرين يحيى محمد يحيى بلاما أبكر هارونا أبكر موسى آدم إدريس جدو إدريس عبد الله محمد عاشي أجيد محمد الخاطر قجة عمر إبراهيم عثمان إبراهيم موسى إيسا جد عبد الكريم ميكائيل عبد الكريم حسيني خرسة أبو أمينة جبرين قجة جبرين آدم جبرين جيمي جبرين أحمد إيسا أبيسو جبرين محمد شيفة دير محمد جبرين كفتر أنكلي جيمي أنكلي جدة جيمي دنا جيمي آدم جوخان عبد الكريم جوخان محمد أوبي آدم أبكر بلامة جدة جبرين داود هارون جبرين هارون فكي إدريس هارون محمد مداخر عبد الله علمين الحاج حسيني عبد الرحمن آدم وعمر جبرين هارون جبرين عبد الله عمر النور حسنة قداح جبرين أحمد جبرين عبد الكريم إيسا ليم الفرحة يبلغه لبلام محمد تور شين إبراهيم جبرين أخي رمات إدريس محمد إدريس ميكايلا يوسف جدة إبراهيم يوسف دنا آدم حسين عبد الرحمن جدة عبد الله يجيمي إما اللمبا ميكايلا محمد إيسا إجيل أجد إدريس إما وكل الشباب هنا المقرقف لصالح جرمة بنية محمد بشارة رمات صالح محمد وكل الشباب أنا فوات بشير عبد الرحمن محمد
حتى سوسل أحمد محمد وكل الشباب هن سمائين بلاما موسى جدو موسى التش موسى كشلة محمد وكل الشباب هن أمسكيني لممدية ممدية وكل الشباب هنا كل كلاي الحاجة عادي محمد قربة عمر محمد وكل الشباب هنا بدبة لأبدان كونغولي محمد كونغولي حسن أحمد توم مختار عادي عمر وكل الشباب هنا اليمن الرئيس كبشي تربيل ميكايلا مالوت جيمي محمد هارونا عادي هارونا أمباري ميكايلا عثمان أجيد حامد سالي عمر كاجي إدريس عادي ماتجاني جبرين عبد الله جبرين دنا عبد الله يا قنبو أخي محمد أبكر أجيت شين بنية حسنة مالي مايسا هارونا أبكر أجيت جدة محمد جدة توم جبل ليرو محمد جديو جديو هارونا عبد الله جديو بلاما هارونا آدم الحاجة آدم ما آدم ما إلي حسيني جديو وكل الأهل هنا مرميات لأبكر جيمي جبرين جيمي حسيني جيمي توم آدم جدة محمد حسنة أبدان الحاجة أجيد هارونا محمد محمد بشارة محمد بورما أزرق جبرين محمد رمات بورما أبكر مالما جدة محمد حسنة وكل الشباب هنا الطويل لخليل حسنة بشارة عمر محمد شين عمر أجيد حسنة بلاما مهمت قالين في فجي لأبد الواحد آدم محمد دناء دناء آدم محمد آدم أتيم محمد إدريس أتيم أتجاني دناء بلاما الحاج عبد الله كبير جلاديما محمد جلاديما وكلهم قاعدين في جريدايا لجدة محمد سم محمد محمد إيسا

كري مهمتا كاجو الهاجة خرسة دوغو أجيت كبير أجيت مهمتا خرسة عثمان دوغو توم خرسة أبكر أجيت أحمد مهمتا جبرين مهمتا شين مهمتا أحمد خرسة قريم فينجيو تسخيري لمهمتا عبد الله مهمتا هارون قريم في أمشيتيري لأبو إدريس جبرينا ساكن هارونا نكاس غارين فينجيوتو لجبيرونا يونس بلاما إيسا عبد الله يا آدم ما أنجني أتيا عمر جدا عبد الله عبد الرحمن جيمي آدم حسنا توم محمد حسنا محمد هارونا بشير موسى سعيد تمالي موسى علي عبد الله أخي عبد الله توم عمر وكل الشباب أنا أمود السقرة لبلاما سيدية مصري حسنا الرئيس محمد تشونكو الديفة جدا وكل الشباب أنا اللبانات يسيني أبكر وبكر الزين بلاما أخي قديم في الجزيرة لكل الشباب أنا اللبانات يسيني أبكر لكل الأهل أنا الدقيل الدنجيسو لكل الأهل أنا مالو الهاتش محمد وكل جماعتا قديم في قديم في باتوار لكل الأهل بره وداخل بأروس أنا ولاتي وأخو ما آدم يحيى أبكر المعروف بآدم أبو البني اللي ببقى يوم الجمعة والعزومة يوم السبت في مرمي أبا الزين في كانتون كدادة السيد عثمان ألقوني أخي ألقوني عثمان ألقوني أخي طاهر عمر بشارة محمد أجيت حسن إبراهيم أجيت إبراهيم محمد إبراهيم ميكائيل إبراهيم جبرين كساري كساري بشارة جبرين آدم جبرين بورو محمد بشارة جبرين عبد الرحمن محمد أمباري إدريسا نصر بورو تشلدي نصر محمد بورو بشارة كبة رمضان بشارة أخي عبد الرحمن الحاج جنيني عبد الخادر بشارة إبراهيم جنيني الشيخ عبد الخادر ميزونغو جنيني بكري بشارة عبد العزيز جنيني حسن إبراهيم عبد الرحمن عبد الخادر جبرين الشيخ عبد الرحمن رحمان بكري أو بكري عبد الرحمن ميكائيل بشارة وبيقرونك عبد الرحمن حسين إبراهيم إبراهيم محمد لما الفرحة يبلغوا لكل الأهل أنا برا وداخل بأروس أنا ولاتي وأخوم عثمان ألقوني الببكة أم باكر يوم الأربعاء والعزومة كمان يوم الخميس في الطيور أنا بلام إبراهيم حسنة بشير الهاجة بشي حسيني بشي آدم جبرين آشي آدم المعروفة بآشي بيت توما ليه الفرحة يبلغوا لكل الأهنة برا وداخل بأروس ولاتي بشي الهاج اللي ببقى يوم الخميس والعزومة يوم الجمعة في هلة أفرق في هلة أفرق نكرر الهاجة بشي حسيني بشي آدم جبرين آشي آدم المعروفة بآشي بيت توما ليه الفرحة يبلغوا لكل الأهنة برا وداخل بأروس ولاتي بشي الهاج اللي ببقى يوم الخميس لازم يوم الجمعة في هلة أفرق السيد شيني علي حسيني علي حسيني بشيني جدة التوير بلاما موسى أبكر الشيخ أبكر إيسا جبرينا مالو ماتوم الهاج عبد الرحمن محمد الشيخ ممدية سمائين اللوان عمر القادي وكل الأهل قاعدين في أبجوغان كبير بيبلغ لكل الأهل بره وداخل بيصرخ عن 40 يوم أنا ولاتي ميونس شيني المعروف بجولي اللي ببقى عن باكر يوم الأربعاء في أبجوغان كبير الشكر موجه لكل الأهل السعدون مجين وفكريا وماليا الله مرحوم الله يعفى ويرحم بالجنة نواصل دايما بملاحظتنا السيد سيد دغورور الحاجة دغورور الشريفة دغورور أبلاما جبرينا عبد الله دغورور أبو قجة جدة جدة أبو قجة الهاجة حسنة موسى الديركتور سالي بشارة آدم رحمة الدي محمد بلامة عبد الرحمن عبد الكريم أبا آدم جناء أبكر الشيخ سالي فلجة وبلامة أخي الهولي طاهر محمد بلامة عبد الرحمن محمد برمى سمائين بلامة إدريس دوغال بلامة هارون الرخيص بلامة قربة جيمي البشير عبد الرحمن الرئيس محمد كيبيري جدة جيمي عبد الخادر قش ليه ما الهزني يبلغهم لبلاما حامد موسى لبلاما احمد اوجا الهاج عبد الرحمن احمد الهاج هارون عمر الهاج ادم عيسى مؤلم حسن موسى ادم مطر بلاما حامد اما الشيخ جده عبد الله

0: بلاما محمد تهيسيني بلاما حسن أزرق بلاما أدم الدنؤو الشيخ أخونا محمد بلاما عبد الله محمد بلاما أمبركا دنا كفترة هارونا بورو بلاما حسيني عدي بلاما بشارة دغلوش بلاما جدة إدريس الشيخ جدة علي الشيخ عثمان أبو شورا بلاما رمات هيسيني بلاما بوبا كمسلم بلاما بشارة جبرين بلاما إدريس جدة بلاما جدة جرات بلاما بركة محمد بلاما محمد عبد الخادر بلاما آدم عبد الله بلاما آدم الهاجة شروما بلاما هارونا همرشين الهاجة أزرق موسى الهاجة عبد الله حامد بلاما الجدة علي في أنقطو لبلاما جدة بشارة بلاما هيسيني بشارة للشيخ إدريس أبكر يونس دناء غمبو ولا التيمي بلاما آدم جلوي بلاما محمد أجيت بلاما مؤمن خير الله السلطان محمد إجلي اللوان محمد أحمد عبد الوكيل جبرين محمد اللوان فيليجيا حسنة اللوان جبرين دونغوس اللوان أحمد عبد الهادي اللوان إبراهيم أجيت اللوان كشلة دينيني الشيخ بيري هارونا الشيخ إما خالة بلاما صال بلاما سليمان يوسف الشريف بشارة الهاج إما توما بلاما فكي إما جدة ولا سلطان وكل الإخوان الديليجي عمر ضهية حسيني أحمد بلاما عمر جيجر بلاما عبد الرحمن محمد الشيخ محمد في أبجوغانا لبلاما عمر محمد بلاما محمد جبرين في الجرماية الشيخ آدم مرحال بلاما النور إبراهيم في أمكنجو لبلاما محمد رمضان في ملاوايا لبلاما إدريسا آدم في أنبسطنا لألوان إدريس إبراهيم في أوكا بلاما الشريفة رمضان الشيخة بركة بشير الهاجة آدم خالة في جوجي للهاجة يوسف أغوني قا في كلاتشو الشيخة بشارة ولا نميري عبد الله أنغويا علي محمد دربان الدليجي آدم بخاري الدليجي الهاجة آدم الدليجي عبد أبكر كزي كفتر أنكلي جيمي كفتر أنكلي جيمي اللوان حسن أجيد الهاجة عبد الرحمن تقو ولا كمسلم اللوان كمسلم جابو اللوان يونس البشير اللوان جبرين أبكر اللوان محمد جدة كليسيم اللوان محمد وداء اللوان عمر آدم السلطان أبونا الهاجة طاهر آدم اللوان حسن آدم الصديق عبد العزيز أبكر أبكر علي حسين عبد الله قريم في أم تقرقر لبلاما حسنا اللبوس قال في الديام في الديام للشيخ إبراهيم كولي اللوان هيسيني وبلاما بركة هيسيني في شقيتي للرئيس بركة بشير بلاما عبد الرحمن هارون إيسا مطر في المر لبلاما جبرين أبو خريس الشيخ عبد الرحمن النايم بلاما عمر ميكايلا الهاجة موسى عبد الله أنغارو الشيخ موسى هارون الشيخ هارون موسى بلاما محمد بوجي ومؤلم حسنة الجد بلاما محمد آدم في ترورة للشيخ إدريسة التوم في هرازة لجيمي سالي وكل الأهل الكفاتري وكل الأهل هالجرمايات وكل الأهل بوفاتنا أخوم وأبوما كفترة دقرور أحمد اللي توفى يوم الثلاثة في المرة ولا سرخة كمان تبقى أمباكر يوم الأربعاء في المرة أنا بلاما جبرين عبد الله دي في كنطو أفرق المرهوم الله يعفى ويرحم بالجنة.
1: الهموم عن الحولين من سين لسين آخر عشان تنادوا كل شبكة خلاص كملت وما في أي كومبليكاسيون مع البرومو الجديد كتير اكسترا حنا موف أفريكا نادوا كل شبكات جات بنفس السعر مثل ما قاعدين تنادوا من موف لموف بس مع فرفة كتير اكسترا خليكم متواصلين مع أقرباكم عائلاتكم زملانكم في كل تراب حنا جات مهما كانت شبكتهم بلهم حنا تمن أو مدة زمنية اختاروا الفرم الحناكو بـ 1400 ريال عندكم فوق 3000 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 30 يوم ب 400 ريال اندكو 700 دقائق هنا مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة 7 يوم ب 100 ريال عندكو 60 دقائق مكالمات ينادوا فوق كل الشبكات لمدة هنا يوم واحد دقوا أجلة اتوال 111 اتوال 2 جي اس ونشطوا كتير اكسترا حناكو المفضل من حسا مع موف افريكا نادوا كل الشبكات موف افريكا عالم جديد يناديكم.
2: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب لكنه

0: أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، مداخل الاستديو الساعة 7:15. نشرة الأخبار المسائية قدمها لنا البطل حسن بخاري. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الجهسني عبد محمد. مساء الخير مستمعي راديو تشات، لكم نشرة الأخبار هنا اليوم 18 ذو القعدة 1447 هجرية، ونبدأ بالعناوين. الجماعات الإرهابية الغدارة إن بوكو هرام بالتخاذ من القوات المسلحة التشادية هاجمت قائد العسكرية التابع للقوات المسلحة التشادية هنتنا في منطقة بركة تولورون في ولاية البحيرة. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبادير أمس الجلسة هنت المصادقة في الاتفاقية اللي بتتألق بمولانها الخرط بين بلدنا تشاد والبنك العربي للتنمية الاقتصادية. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فديل عناوين وإليكم الأنباء بالتفاصيل. الجماعات الإرهابية الغدارة البتخاف من القوات المسلحة التشادية هاجمت قائدة العسكرية التابعة للقوات المسلحة هنتنا في منطقة بركة تولوروم في ولاية البحيرة، ولكن القوات المسلحة هنتنا كمان لخنتهم درس وشتتتهم واحد بواحد. من جانبنا أسكرنا الفحلين 23 دي توفوا و 26 كمان انجروه وجابوهم في العاصمة جمينا عشان بقالوجوهم، ولقوا زيارة من رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو القائد الأعلى للقوات المسلحة التشادية. زاراهم ويقف في راسهم وهم اطمأنوا ومعنوياتهم ارتفعت. بعد رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو سوى اجتماعنا أمني بمقر القيادة من قوات الجوية بحضور وزير الدفاع والقائد العام لقوات المسلحة ونائب القوات الجوية ومسؤول القوات الخاصة باتجاه ضد الإرهاب وعدد من كبارات القادة العسكرية. خيموا الحالة ودرسوا الأوضاع وشالوا الإجراءات الصارمة. الأنوف الممارسة ضد النو في السنين اللي فاتت الرجال بيأذوا وبيتقبوا النساء، لكن في السنين الأخيرة كمان الرجال هم من يبقوا ضحايا قابوا أنو الأنوف من العيون. بهذا السبب ده الخصم محن التحرير بالإزاء الوطنية التشادية سوى ورقة ونسمعوها بصوتنا الزميل محمد أحمد عبد الكريم.
2: عنف هنأوين للرجال ده موضوعنا النهج فوقه بعد الملاحظات الجيدة تنشاف في الآونة الأخيرة. إذا كان كل الشيء البحث للرجال الأوين بسولهم في البيوت، كن حجينا فوقه أي واحد إيب بسي عشان ما ننسو العنف ده الرجال كله فوقه دهايا. الكلام ده ما فوقه استحبال ويضهك فوقه الناس، عشان المشاكل البت تحصل للرجال في البيوت هم من بسكتوا عشان أشيرهم ما ينكشف قدام القبائل، وما ده بس بعض من الرجال بخافوا عشان ما يشوفوهم، أو كمان الخوف من الجرجرة هن الأهل في دا بفضلوا عشان يعيشوا في الخوف والمشقة في البيت. أحيانا الرجل بلقى الدقين من مرتا أو كمان يلقى معاملة ما سمحة. الحقيقة القيدة في البيوت هي مرة، لكن أي راجل بقتلها في حسابه بس وبسكت ساكت. في بعض من الأزواج واحد مرتا تسي ليا استعمار وما عنده قدوم البحجي، والاستعمار ده أحيانا سبب النندلي حن المرأة وبيجيب فوقها يراقبوا للراجل في كل الخطوات، والمرأة هي تصبح صاحبة عن القرار، وكل شيء اللي تدور بس يا يبقى، بمعنى هي بس تقود للرجل وهنا بس الببقى، والرجل المسكين يصبح يطبق كل القالوا ليا في البيت، أحيانا يسيء الأكل أو يغسل، والمرسال في السوق ده كمان يكون واجب ليا. وفي بعض من المواقف الرجل مجبور عشان يجيب القروش ويلبو فوقها متطلبات عن الأهل، وبلا كلام يقولوا لك ده عن الفامي عن المدام. وفي ده الرجل يوالف عشان يواجه بالصبر عشان المدام ما تزأل منه، في ده يخدم بقوة جسمه كله فوق حلول أي أرقت ورائها كمان خليه منك بس. وأخيرا يقول لك أنا نموت راجل، والظاهرة المثل دي حاصلة والجيران كله بعرفوها، لكن زول يا يقدر يحجي يا ما في، عشان في المجتمع العايشين فوق ده كل كي مخلبط فوق العادات، ومن الصعب الزول يرضى بيا عشان الرجل ما يبقى ضهية. في بعض الأحيان المدام تنتي ضربة قوية والعالم يتفاجأ ويقول لك مرة ساكت تقدر تقتل الراجل، وفي البكان دا الشين انقالت والممنوع وقع، وأي واحد ما يقدر يصلح الشغل التلف. رجال مثل دول دا كثيرين لكن صابرين بالألم، هم بيقوا ضحايا عن عنف جنسي، وبسبب هم الرجال دا بصبروا بوجع حنام، والكلمات والضرب والمشقة دي ما بتسي الرجال ما بموتوا، لكن خلينا خطوا في أجلنا مهما كانت الظروف والمواقف نحن نتكلم بما يخص هم كلوا بني آدم، وخلي الرجال كلوا يفتح السر ويكلموا بالشيء الماحلو البسولهم أوينهم في البيوت، ويكونوا حرين في التعبير عشان أي رجل دا بيستحق المواقف المثل دي عشان يلقى الناس البسمعوه ويرافقوا في الشيء البحرمو منه. عشان الأوين في السنافات حنا 2026 قالوا أي مرأة تعتبر، إذن ما لا أي رجل كله ما يعتبر.
1: نوصل دائما بالخراين تل نشرة مجلس الرئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبادي رأس أمس الجلسة انت المصادقة في الاتفاقية اللي بتتعلق بتمويل هناقرت أمبين بلد نجات والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. الزميلة جهوة حبيب أمار والتفاصيل.
3: حكومة حنا بلدنا تشاد قاعدة بتجاهد عشان توفر الأمن الغذائي لكل المواطنين، خاصة في منطقة شاري ولوغون وحجر لميس، دي المناطق اللي عندها أراضي زراعية سمحة لتراب الريس، وده الهدف من الاتفاقيات التنين أم بين بلدنا تشاد والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وبلدنا تشاد مع الصندوق الأوبيد للتنمية الدولية، والاتفاقيات التنين دي هدف يمولوا مشروع كامل حنا تراب الريس في بلدنا تشاد في مرحلة الثانية، والقيمة هنت المشروع ده بتساوي 36 مليون دولار أمريكي وبعادل ب 18 مليار. بدت الجلسة بقرين التقرير العام الكان قراء المقرر العام حنا مجلس الشيوخ، والهدف من التقرير ده بحسن الوضع حنا الزراعة في بلدنا تشاد، واتدخلوا الأعضاء حنا المجلس بالأسئلة والاستفسارات الكلها كي بتحجي في كيف يبدو في الزراعة وكيف يختاروا المناطق العديلة للزراعة والرعي، وكمان كيف يدعموا ويطوروا الانتاج حن الزراعة في تشاد، وكلي ردهم في الأسئلة الأعضاء حن المجلس، منهم الوزير المنتدب حن وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي صالح برما، وزير الانتاج الزراعي والتصنيع كايدا بالا، قالوا المشروع ده بلشك بيساعد وبحسن الانتاج الزراعي خاصة زراعة الريس إضافة لتراب الآخر، وكمان قالوا كثير من المشاريع اتوقفت بسبب الأزمات البيئية عن الكوارث الطبيعية.
4: أننا سنتابع مع وزير الزراعة كل الإشكاليات التي تحتضن المشروع والعوائق التي لا تترك المشروع أن يسير، نحن نتبعها ونسير جنبا بجنب حتى نتحقق.
3: نذكركم بكونه في كمال هنا الجلسة وافقوا بالمشروع أعضاء هنا المجلس ب 62 موافقين بالمشروع.
1: الله أمين الله أما إن وزارة الصحة الله أما والوقاية دكتورة تورالتا نجتولوم جوزيفين رأست المناسبة انت الاحتفال باليوم العالمي للقابلات الولادات دورة 2026. المناسبة بقت اليوم فجر وبهدور النائبة البرلماني نائبة البرلمانية الديبيتي خزينة جبرين مسألة لرئيس الجمعية الوطنية ونائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الشيخ محمد تيجاني وعدد كبير من المأزومين. فاطمة عبد الله بركو والتفاصيل.
5: تحت عنوان الأوين الولادات عشان ينقذوا الأرواح عن الأوين البدور يلدوا في المناطق عن بلدنا تشاد بيدا، احتفلوا باليوم العالمي للقابلات نسخة 2026 ودلي عشان يعترفوا بالمكان الأساسي للأوين الولادات في متابعة الولادة الأمهات وتحسين جودة الأطفال الذهاب ولدوهم في تشاد. نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الشيخ محمد تيجاني كلم بالجهود الكبيرة أعداد بيقدمنا الدكاترة الولادات في جيبين الحياة، وضح بكونا وزفين الأوين القابلات ده يعتبر نقطة مهمة لضمان آفي عن الأمهات والأطفال الهم بيس يمثلوا العمود الدهر في مستقبل عن بلدنا. كان من جانبها الأمينة العامة بوزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة تولارتا جوزيفين مثلت لوزير الصحة العامة والوقاية كلمت في أهمية مهنة القابلات الهم من أهم المهن في العالم. دولارتا أكدت بجددين الالتزام الحكومة بواسطة عن وزارة الصحة العامة والوقاية عشان يوفروا زيادة التدريب اللي بيستفيدوا منها الأوين الولادات ويقدموا في زيادة عددهم ليشاركوا في حققين التقدم اللي بينشاف ويحاربوا موت الأمهات والأطفال الدقاق. نذكر بكونا اليوم العالمي للدكاترة الولادات ده أسسوا في يوم 5 شهر 5 سنة 1992 من الاتحاد الدولي للقابلات ليوقع العالم في أهمية مهنة الولادة ودورها الأساسي في الدينين الصحة المتخصصة في الإنجاب.
1: المركز الوطني هنا الدم بيقى فوق حملة انت التبرو هنا الدم من المتطوعين هنا الصليب الأحمر التشادي والهلال الأحمر وده بوافق مع الاحتفال باليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر سنة 2026 وهدر المناسبة أمينة الصندوق النائبة بالصليب الأحمر ورئيسة انت اللجنة المنظمة لليوم العالمي روضة عبد الرحمن هيلو. في آخر الحفلة كمان أمينة انت الصندوق النائبة روضة عبد الرحمن هيلو كلمت خلينا اسمه
6: الصليب الأحمر هنشاهد كبقية الصليب الأحمر في العالم كله يحتفل بيوم 8 مايو ده اليوم عن الصليب الأحمر والهلال الأحمر. وبالنسبة دي لنا عنينا كمتطوعين عن الصليب الأحمر التشادي عندنا اكتيفيتي كتير عنينا بلاني فيه عنينا بدينا بالسالبريتي في مارشي دومبولو وجينا أميس شفتو لابن الماج مال ميديسين دول اليوم أكتر من السنتر ناسيونال دي ترانسفيزيون سانجين وللابتان هنا الهرية تشاد شين أكثر من 220 أو 240 متطوي قاعدين بنتو دمهم. عشان شنو قلت لي؟ عشان ننقذوا الناس المحتاجين للدم. وفي ناس هنا يشوفوا مش الصليب الأحمر بواجب ينتي دم مساكت إلا كان أهلك مردان ولا أخوك ولا كي قبل دهابة ينتي تنتي دمك. لا ما عنينا بس أي ما ناس الأسوسياسيون دول أنتو جورناليست الآخرين واجب كلنا ننتو دمينا عشان وقت كان احتجنا نلقوه قاعد جاهز كما أنتينا قبل دهابة نجر نقول نطلب من كل السكان هنا مدينة أنجمينا وهنا الأقاليم كلها عشان ينتو دمهم وما بمرد الزول في زول واحد واقع هنا ما في أسا من فجرة كلهم قايدين بكامل صحتهم ننتو دمنا عشان ننقذوا الناس المردانين.
1: المندوب الأمن للحكومة هنا ولاية إنيدي صباح الجنرال نغرورومتي إلي قابل أمس الكبارات الوحدات الأسكرية هنا ولاية إنيدي صباح عشان بعرف الأوضاع انت الأمني وكيف يدبط الأمني ولا استقرار في المنطقة. منطقة تربة وكرل ده في حجر لميس بيقى فوقي من تنصيب جديد هنا المكاتب الفرعية ده في الخطة انت الهيكل للحزب أنا الحركة الوطنية للإنقاذ. المناسبة بقت تحت إشراف كبارات أنا الحزب. الساعة 7:31 قبل ما نختم نعيد العناوين. الجماعات الإرهابية الغدارة اللي بتخاف من القوات المسلحة التشادية هاجمت قائدة العسكرية التابعة لقواتنا المسلحة التشادية في منطقة بركة الوروم في ولاية البحيرة. ورئيس الجمهورية كمان زارهم للأسكر المجروحين اللي جابوهم عشان رفع معنوياتهم ووقف معهم. رئيس مجلس الشيوخ دكتور هارون كبديرة أمس الجلسة انت المصادقة في الاتفاقية اللي بتتألق بتمويل قرض أم بين بلدنا تشاد والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا. وفي النشرة سموت أخبار أخرى دي النشرة اليوم 18 ذو القعدة 1447 تريال كتبه محمد أحمد عبد الكريم مهاجر الجهوة حبيب عمر فاطمة عبد الله بوركو وقرأ لكم بكرة سن بخاري بمساعدة من المهندس تشوب جابرييل. النشرة القادمة تسمو إن شاء الله مباكر بالساعة 7:15 ونخليكم في باقي برامج الإزام والزميلة هجاسيني عبد محمد هنا جمعنا راديو تشات. مع السلامة تصبحون على ألف خير.

0: أنا هنا الأوين ما بس مجرد غياب عن الحرب. السلام هو ما بس مجرد غياب عن الحرب، لكن هو صوت عن الأوين وطاقة عن الشباب ليبنوا المستقبل.
1: القرارات الاثنين 1325 و 2242 المرك من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اعترفوا بالدور الأساسي عن المرأة في الوقاية وشجعوا مشاركة المرأة في العمليات الرسمية في مجال عن الوساطة وبناء عن السلام، ويؤكدوا في مشاركة هنت العاوين في محاربة التطرف. كان للقرار رقم 1820 بقول لا للعنف الجنسي في وقت عن المشاكل، وبطلب القرار رقم 2250 من الشباب خلي يكونوا فاعلين أساسيين في مجال عن السلام والتنمية. كل القرارات بتلزم شيلين عن القرار في المستوى المحلي والوطني، وده للفاعلين الدوليين ليقووا المشاركة انت العاوين في مجال عن السلام. نحن الشباب نرفض العنف الجنسي ونختار الحوار، وده من أجل الكرامة وسلامة القلوب.
0: نحن الأوين نرفض كل أشكال هنا العنف القايد ببقى، وندعو كمان للعدالة والمساواة في شيلان هنا القرارات اللي تخص السلام.
1: شباب وعوين وصناع القرار، كان للقرارات رقم 1325 و1820 و2242 و2250 بشكل خارطة سمحة.
0: دي الرسالة اللي بتقدمها لكم تحالف هنا الأوين التشاديات الوسيطات من أجل السلام المستدام، وبدعم كمان من منظمة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة أوكسفام.
2: سكان مدينة أنجمينة، أيها المخرجون وعشاق السينما، تعود النسخة السادسة من مهرجان الأفلام والوسائط السمعية البصرية هذا العام حاملة معها 34 فيلما مميزا من 10 دول إفريقية، وهي الكاميرون، البنين، جمهورية إفريقيا الوسطى، النيجر، الغابون، ساحل العاج، توغو، السنغال، بوركينا فاسو وتشاد. تحت شعار السينما السلام والتماسك ستتضمن هذه الدورة عروضا سينمائية وحلقات نقاش وورش عمل حول كتابة السيناريو والتمثيل. من 5 إلى 9 مايو عام 2026 ندعوكم جميعا للاحتفال بالسينما الإفريقية في مركز تالينومانو بحي مرسال، والدخول مجانا. للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على الأرقام التالية 66 47 77 52.

شكرا أيضا مستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سمعتوا النشرة الإخبارية المسائية داخل استديو الساعة 7:36 نواصل دائما ببلاغتنا المفضلة. السيد دبوغ جبرين غومبو جبرين أدقال جبرين يوسف جبرين عبد الرحمن جدة ممجي محمد أطمان موسى محمد حسيني آدم حسيني جبرين دقرور جبرين دقرور عبد الله جرسة خرسة محمد محمد آدم محمد موسى أبا حسيني محمد دبوغا رماتا دبوغا دبوغا دقرور أخي دقرور الجو سليمان أبا آدم محمد تاليمان أخي موسى محمد موسى موسى أخي خالة جبرين جرس جبرين إسيني جبرين عبد الرحمن عبد الله عبد الرحمن جدا موسى محمد حسن محمد نايم محمد آدم أبكر محمد أبكر عبد الله خالة محمد جدا أبكر يحيى جدا إما محمد إما إما محمد إبراهيم محمد محمد آدم موسى رخيص رخيصة آدم الحاجة آدم أخونا جدا أنقبتو جدة رمات جبرين أبو بكر جبرين يوسف جبرين عبد الرحمن جبرين دينيني جدة دقو عبد الله عبد الله دقو هارونا جدة مرسال توم محمد توم جيمي توم توم أبكاكا جوكو عبد الرحمن محمد جبرين مينا محمد محمد موسى جرسة قنبو جدة أبكاكا عبد الرحمن جبرين علمين إما قديم في دلوكينا لما الفرح يبلغو ليبلام عبد الرحمن أبو بكر موسى محمد آدي محمد سالي قديو وجبرين أخبش حسنا أبا سكو محمد أحمد توما جبرين ممدية جبرين البشير جدا الحاجة جدا أديم إما هارونا أبو النيني ميريمي أبو النيني رئيس عبد الرحمن أبونا النيني عبد الرحمن أديم ميريمي أب خديجة إما محمد أتيم بشارة أتيم حسن كوشي أبكر أديم حسن غرينات الشيخ إدريس موسى مربو محمد مربو محمد سالي إيسا عبد الله حسن سالي مصطفى علي عبد الله محمد الشباب أنا أرديبي أبا عبد الرحمن موسى محمد حسن موسى فلجا محمد أخونا مؤمن بلعم إلي إدريس دنا فكي دنا محمد ولا رئيس جدا هارونا أديم جبرين إما بكا أمت أمت أبو عمر أمت عمر بكا محمد مؤمن بشارة وشبابنا أمردو درواش جدا إلو بشارة جبرين أخي موسى إما محمد عبد الله وشبابنا أمبلوليات محمد إدريسة عبد الله إدريسة آدم أخي مؤمن رمات وشبابنا هشاب الجوز كمسلم حسنة محمد بشير الشرق إيسا محمد طاهر آدم بكري وشبابنا هميدا تجيمي محمد محمد جيت هارونا أبا نكور إيسا والشباب نكور إيسا والشباب ياخوب دان والشباب افني موسى كشلة عبد الله كشلة خرسة رمات آدم جبرين الرئيس أمبنا وكل أخواتها الشباب أنا هشابة أمبريا محمد موسى الدليجي أبكر إيسا أطمان الدليجي أبكر إيسا أطمان رمات إدريسا خرسة إدريسا وكل الإخوان هننجمينا أن نجكيرو عبد الله جد عبد الله السليك إبراهيم سالي عبد الرحمن خاسم نجكيرو محمد هارونا إلي محمد آدم الفكي جبرين عمر حسيني عمر والشباب أنا كركم بني سيد آدم مبورو رمات عمر يحيى رمادة بيت إدريسة والشباب أنا لوبانا محمد جيمي أنجني محمد والشباب أنا مدوى آدم جرما إدريسة الحاج قندي أخي وكل الشباب أنا فوات الحاج عمر رمات هارونا بلام سعيد والشباب أنا جدادة أمباري أبيسو إيسا توم الدليجي أطمان جبرين نكاس هارونا نكاس فكي محمد متجد أبو إدريس والشباب أنا إنجيوتو كاشو محمد محمد حسنة حمدان أطمان فكي أطمان محمد جبرين محمد هارون شابي القادي والشباب أنا ريجينا إما محمد هارون كويسو إدريس أتيم هامتا إما هارون الجوني محمد جدة دلقي حسنة والشباب أنا الشقيق مهدي عمر أليفة بركة سمائين محمد سمائين الحاج الشباب أنا جدي محمد جدة فكي موسى أبو جبي أبو جبري أبو جبري يونس شباب هنا أجمع محمد جدة شروما محمد ممدو يوسف بيرو الحاجة إيسا في الزيفة وكل شباب هنا زيفايا إساني جدة محمد محمد اللاكي حسن آدم وشباب هنا أنقشي
لي بشار الرخيص آدم محمد داود هارون أبكر آدم إدريس سمائين ديمبلي مومن والشباب أنا بارد إيسا صالي الجيت محمد فرج الله جدا حسن محمد خليل آدم قرب الجيت دنا آدم عبد الله يا ميكايلا والشباب أنا جمعين الجليبي الرئيس أبكر صالي محمد حسن خليل عبد الله يا عبد الرحمن زكريا فكي إلي قجة محمد قجة الديفة قجة الشباب أنا جلوي الجوني إدريسا هارونا فيلي سيد محمد وشباب دار السلام السيارة جدا إدريسا هيسيني عبد الرحمن الدنؤو ممجي عمر من الدكير الشباب هنا أما سكينيات جبرينا حسنة محمد عبد الله قديم في المرة لعبد الخادر هارونا عبد الله الدناء جدا مجاجر مؤمن توم هارونا جدا أبكر جرما وشباب هنا مسكيني سالي إدريسا وآدم قرقر سرسار إدريسا فكي سالي وشباب هنا أدري جبرينا عمر توم أجيتا محمد بادي وشباب هنا مديقيني لبشارة توم إدريسا محمد جيمي إيسا وشباب هنا جدينا سيد أخي عبد الرحمن عبد الله هارونا إدريسا توم ريني عبد الرحمن هارونا وشباب هنا دلوكينا انخواريم مختار الهاج إيمة علي سيد بشارة عمر طاهر والشباب أنا أفرق محمد آدم مع بكر إيلي عبد الرحمن سيد الشباب أنا بيدا أجيت عدي عبد الله يا بركة الهاج موسى الشين محمد سليمان مادري والشباب أنا لسدة جميع جبرين توما جبرين حبيبي جدريسا في كركم مريم الزين في النوارة حجي الهاج حبسيت حسيني زهرة إيلي في أفرق آشي جبرين هو الهاج قديم في شقيق لزارة زارة الحاج في عبد اليامة لكاكا الحاج في جم لفنية إيسا هو إيسا ما إمية إمر الرئيس فنية هو ومامي لبا مامي لبنا مامي لبنا أخي بيت الحاج هسيني في المساجد أبكر النور فني عادي مقدم في مشاغة الحاج حسنة الحاج قدو جبرينا حسنة شبابنا الدروتاية كل الأهل برا وداخل بأروسنا أخوم هسيني والجدة جبرينا الببقى يوم الخميس العزومة يوم الجمعة في دلوكينا هنا بلاما جبرينا أبو خريس كانتون أفرق دناء عمر دناء عثمان افندي جده شين جده عبد الرحمن جده عثمان جده صالح قنبو ادم ادريس موسى جده شين جده جبرين اودا عبد الله اودا ابجيت حسن ابكر ابجيت عبد الله يا اديف موسى اديف ادم ابو خريس بركه سيد يونس قنبو الحاج قنبو ابو ابيكيري جده عيسى ابكر جده ابكر بلام عمر موسى جده قنبو خاله حامد رجيبي الحاج أحمد محمد خميس محمد جبرين محمد عبد الرحمن حسن إيبيت اللقالي بشير وموسى طاهر الكونسي بشير الحاج أبكر فني أمباري الجد أبكر أبكر البلاما الدلقية محمد شين محمد عبد الرحمن هسيني عبد الرحمن شين أبكاكا إدريس آدم كبير حسن لما الفرحة يبلغوا لأمر آدم داود محمد دلقية أشنو محمد أحمد عبد الرحمن عبد الرحيم السيدي جبرين عبد بكر أحمد توما عبد الرحيم عثمان محمد جيمي جريما إدريسا جريما إدريسا اللوانا إدريس اللوانا عمر حسن جدة شين أحمد كوشي حسن إدريس محمد سالي موسى آدم وكل شبان تشوفل الهاجة محمد أنفرها هارونا أباه جيمي دنا ياخوب دان الشباب إفني إلي عبد بكر كنجي جبرين حسن جرما رمات طاهر والشباب هنا إفني حسن عبد الله جبرين أحمد والشباب هنا شاب الجوز محمد هارون بشارة جميع عبد الله حسن عبيس وأجيت محمد فكي أبي جرما عمر خالة أبو إما أبو إما أحمد أباديب كشلا محمد فكي أدي ما أخي تومي عبد الرحمن أتشكو عرب الرئيس إيسا وكل الشباب أنا هشابة أمبريا لحجو جوكو رئيس جدة محمد ساكن عبد الرحمن عنجني موسى موسى تشوبات وكل الشباب أنا هشابة الدبة عثمان أبوة أنجويا جدة والشباب أنا أبالي محمد حامد جيمي بكتا ورمات رمات أم
أما سبتاي رماتهم سبتاي يقولي عبد الله وكل الشباب أنا تأكل ناس أجيت جدا رجيبي توما عادي ما نكاس الشباب هننجيلتو عبد الكريم وجوخانا أبو أمينة جبرينا الشباب أنا مرمي بلاما محمد تورو والشباب أنا المقرقف إما عبد الله بلاما إيسا والشباب أنا أما أمود السقرة نقول قربا وكل الشباب أنا كيسا محمد حاميد موسى حامد خورسا حسن جرما أبا أبو أمينة أبا محمد أمبدي جبرين جيمي توم أبا كرسالي مهجيري أبا أبو قجا إما دونغوسا لواني حسن جبير الشيخ جبرين عبد الله والشباب هنجيوي محمد وكيل وموسى خورسا توم محمد النور عثمان محمد سعيد سليمان قرقورة إبراهيم قرقورة عبد الله ولا هميدان آدم صالي موسى أمباس جبرينا رمات أخضر وكل شوانا ديجيلا دينجيسو غومبو غاجيري جبرينا ولا تاتا إدريسا كولبيا محمد الريكي آدم غومبو جبرينا غومبو أخي محمد هجي هوا أداء كلو أداء والشباب ننجمينا أخي محمد عمر أردا الهاج غوني رمات الخي جدا أبكر جدا النور أبشيب سباتا الهميدان أبيسو إدريس أبو آدم مومن بابا آدم غوزار جبرينا حسن شباب نمشاق لعيش عبد الرحمن هوا النور هوا آدم جميع جدا في الدجيل إبراهيم أمبدي محمد أحمد والشباب هنا رجينا قوي مريم جدا أديم عمر جنيني الجدة فاطمة عبد الله كلو أبكر جدا عبد الله جنيني موسى كلو محمد الرئيس كيني وكل بناتها قديم وكل بناتها آدم موسى كوري كشلة كوري سياقة بسام هارون عاشي شن أخي خميس ساكن جدا قديم في أنقبو قلنا الأهنا برا وداخل بأروس أنا دلنا عثمان الببقى يوم الخميس العزومة يوم الجمعة فيه جيليجي أنا عبكر طمد في كانتون كدادة الأيلة أنا مريمي أتقديم في أنجقدي لما الهزني بلوخ لكل الأهل أنا برا وداخل بوفاة نويلتي محمد موسى اللي توفى في لك ولا سرخة كمان تبقى أنباكر يوم الأربعاء في هلة أنجقدي أنا بلاما إمار رمضان أسيت غومبو يا خوبا هارون يا خوبا إمام إيسا يا خوبا الرئيس جابر يا خوبا بلاما يا خوبا غومبو بركة حسيني بلاما محمد إيسا أمسمك اللوان إدريس إبراهيم الإمام أبو نصيب محمد الحاج شروما غومبو خالة غومبو حسيني يا خوبا الشيخ الفاس جدا الشيخ حسيني عبد الرحمن الحاج حسن جدا الإلهنا إبراهيم الله خليل أنكودا إيسا محمد بركة عبد الرحمن أبكر طاهر أبكر الهاج عمر إدريسا مالوما فكي إدريسا بلاما آدم غومبو بلاما ألغوني بشارة آدم بركة آدم سعيد محمد سعيد الشيخ كبيتا جدة أبا جدة إدريسا أمار أمرشين إيسا إمام إما عمر بلاما آدم عبد الرحمن ألغوني إيسا محمد هيسيني ولا بكر الله قال عبد الخادر عمر سالي الأيلاه أنا عبد الله بريشي البلاما دنا إبراهيم حامد محمد اللوان هيسيني ميكائيل دبوغا محمد نايم إما الإمام آدم إدريسا أحمد محمد دالوب بني إدريسا إيسا ميكائيل حسن أبو خريس عبد الله سمعيني بلاما علي زكريا عبد الكريم إما الهاج ميميت حسن أخي جرما عمر داتلا جرما أبكر محمد عبد الكريم جناء محمد مقلم الشيخ إيسا جدا عبد الرحمن رجيبي الصوار بكر الشيخ عبد الله القسير يهيا ولا راما وأخونا داتلا سالي هيايا بلاما هارونا الجد بلاما عمر محمد بلاما إيسا بلاما محمد جبرين الشيخ أبو خريس مومين بلاما النور إبراهيم بلاما علي عمر الشيخ آدم كدلا الهاج عثمان بلاما الهاج أبكر الشيخ آدم كرقوم بلاما جبرين مليمي أبا الهاج في ولا موسى بلاما عبد الخادر جبرين بلاما إيسا بلاما إدريس محمد بكري إبراهيم معلم جيمي عمر بغاري هارونا عثمان عمر إبراهيم بلاما جبرين
إما بلا ما علي الهاجة محمد أنجني بلا ما جدة بشارة مالو مقومبو أحمد بلا ما هسيني بشارة جرما خالة محمد إمار بايري بلا ما عبد الرحمن هارونة الشيخ إدريس أبكر جبرين هسيني بلا ما جبرين أبو خريس بلا ما رينين قبتو بلا ما أحمد رمات قومبويا ولا التيمي الشيخ حسن يونس بلا ما محمد جبرين بلا ما رمات قجة بلا ما محمد عمر بلا ما آدم عبد الله محمد نسيبة بلا ما إدريس آدم بلا ما موسى تندا اللوانا كمسلو ما جابو اللوانا حسن أجيت الشيخ إيسا هسيني الأيلة عن الهاجة إيسا بداية الها في البداية الهاجة هسيني ولد الرئيس بلامة هسيني في الجاؤور لبلامة اللوانة في مرقم لأبكر ميكايلا حمدان الشيخ دقشين جوكو عبد الله في تارينغو الأيلة هنا أبجيتا قادم في جيقيني للأيلة هنا كركم للأيلة هنا خرسة الهاجة خرسة تراب عبد الخادر بشير محمد وكيل الأيلة هنا جدة الكريم الهاجة محمد ولا أمبيتا في كسري الشيخ إدريس عثمان الهاج هارون محمد دالوب الهاج ولا تور اللوان حسن قنبو الشيخ دناء جيرشو الوكيل جبرين محمد الشيخ حسن متر الشيخ البلامة الشيخ دناء جناء الأيلة هنا آدم أنغزوزي اللوان عبد الكريم جرات الوكيل جدة بركة الأيلة هنا عبد الرحمن رمات محمد تراب الشيخ جدة محمد فيديلي ديلجي أبا زين هسيني جدة مؤمن في مندلية لبلامة آدمة في مخرب لبلامة آدمة في أمبين في أمباجي في أمباجي ليونس ولا إنوى في أنجمينا الهاجة جدة أندرنا لبلامة هسيني حسنة بلامة أبو كسيري عبد الرحمن آدمة راجل درمة بلامة دقشين إدريسة أبا كاكا دقلا بلامة إدريسة جدة بلامة جبرين عبد الرحمن بلامة دناء بكر الحاجة آدم دناء بلامة فكي في أنفرها لبلامة بوبا كمسلو ما يحيى رسقو بلامة رمات هسيني الحاجة آدم زكريا الشيخ آدم محمد بلامة عبد الله محمد بلامة جدة بشار الأيلان الحاجة بوبا بلامة أدوغل محمد بلامة جدة جرات بلامة نايم جورو الشيخ عبد الرحمن النايم الشيخ عثمان حامد بلامة إيسا هارونة بشير حسنة حسنة دخان بلامة كازي جدة بلامة عبد الرحمن حسن بلامة قنبودو قال عبد الرسول محمد بلامة القادي محمد عبكر الزمرة بلامة عبد الله بنيه معلومة إيسا هارونة فايا الأيلة هنا كرتو القادم في الشوائل قسمات اللوان جبرين دونغوس اللوان أحمد عبد الهادي اللوان حسنة فليجي الرئيس محمد جنجيل ليما الهزني بلوخ لكل الأهل أنا برا وداخل بوفاتنا أخوتهم وأمهم آشي هسيني عبد الرحمن اللي توفت يوم الاثنين وسرها كمان تبقى عن باكر يوم الأربعاء في بنيه هنا الشيخ الفاس جدا المرحوم الله يعافاه ويرحمها بالجنة محمد شينا بركة آدم محمد بركة محمد أخي محمد بلامة ياخوبة قنبو بلامة هارونة ياخوبة لما الهزني بلخو لكل الأهل أنا برا وداخل بوفاتني بنيتي وزوجتي مفاتيمي ريجيني محمد اللي اتوفت يوم الثلاث والسرخة تبقى يوم الخميس في بيني أنا الشيخ الفاس جدة إما محمد أحمد بلامة فكي إما جدة بشارة أحمد جدة بشير جدة بشارة حسن قجة خالة عمر آدم مؤمن حسن الحاجة ميكائيل يوسف الإمام بشارة يوسف محمد شدة جبرين آدم جيمي جبرين علي أخي إما عبد الكريم شيبو جبرين خالة ولد السلطان إدريس قنبو جدة توتو بشارة جبرين جبرين القواش عبد الرحمن التوم معلومة أخي علي توم صير محمد المدر إيسا حسنة الدور سمائين إبراهيم جناء معلومة إيسا موسى الآيلة هنا إيسا ولا نيري وجبرين الجد والآيلة هنا علي الشريف جبرين إما لما الهزن يبلغهم لبلامة إسماعيل دونغوس الشيخ أزرق محمد الشيخ بيري هارونة بلامة محمد هارونة بلامة توم صالي بلامة كبتر إسماعيل
عائلة بلا الآيلة جبرين ولد باقاسي الشيخ اللمينة هسيني بلا مدينة أنجيلي بلا مرمات جدة بلا محمد كيسة الآيلة هنا زيادة محمد بلا هسيني المدر لبلا الشريف رمضان الشيخ أبكر أتشيمة الهاجة إما التوم الهاجة محمد أبو كرشي الآيلة هنا بشارة ولدن كسيري بلاما يعقوب عبد الرحمن بلاما محمد تاوي بلاما محمد رمضان الحاج محمد الساير بلاما نايم جبرين بلاما عبد الرحمن محمد بلاما جده احمد بلاما امباري رمضان بلاما بشاره موسى بلاما بكر حسن الحاج محمد ابو جبجة معلمة هسيني ادم بلاما يونس ادم بلاما محمد ادم بلاما عمر سالي بلاما محمد اخضر بلاما بشارة هليليفة بلاما سليمان يوسف بلاما عمر بشارة بلاما بشارة سخيل بلاما جدة محمد بلاما بركة نوام بلاما ابا جدة عمر بلاما محمد ابني بلاما عمر محمد هارون ولد الحاج بلاما محمد بيو الحاج احمد قرقم بلاما هسيني جدة بلاما نور إبراهيم الأيلة هنا أحمد خالة يعقوب جدة عبد الرحمن ولد الكبوري الشيخ إما خالة الشيخ بشارة محمد الشيخ عثمان القاتر الشيخ علي إما قنبو سليمان بشارة إبراهيم قربة بشارة سليمان شيبو قنبو أنغويا أبو نصيب محمد أبكر يحيى بركة وجدة ولا جوز الرئيس حمدان وكل الشوفيرات وكل الأيلة هنا بركة بشير الأيلة هنا أبو نصيب رماد الشيخ هسيني سئيت الأيلة هنا النور مختار جبرين هسيني الأيلة أنا محمد يابس الدلقي اللوان هسيني الحاجة التوم موسى بلام عبد الرحمن عبد الكريم الشيخ سالي فلجة جناع بكر بلام جبرين عبد الله عثمان محمد جبرين في مندو لبلام محمد بقلي لألوان في ليجي حسن اللوان جبرين دونغوس وكل الأهل أنا برا وداخل بوفاة أخوم وميليتهم محمد بشارة اللي اتوفى يوم الثلاث بفجر وسرها كمان تبقى يوم الخميس في هلة أمباغول هنا بلاما فكي إما المرهوم الله يعفى ويرحم بالجنة الجمعية سمراي القريب في جمعنا ببلغ لكل الأعداء ولكل الناس الإلف الأبسك أنا أما سيجي بني باو المات يوم 3 مايو 2026 ببقى يوم الأربعاء 6 مايو في جمعنا هنا ولا ديبار في المرقة كمان ببرمجو يوم 6 مايو بساعة 7 والسيريمونيا الفينراي بكون في بيت الآيلة في كارتيه الشقوة ده في 6 أروندسما بساعة 8:30 ولا ميسان الفينراي بقى كمان يوم بساعة 11 في البارواس سانتا فامي أنا ديمبي وده جدا قبال الليفي ديكور في بمشو كمان بعد ذاك بمشو في السيميتير هنا تكرة أيها المستمعين ومستمعات الكرام أبدانا أبكر عمر ببلغ بمرقان هنا ولين أنا صغيرة أنت آدم أبكر عمر أنت آدم أبكر عمر المرق من يوم الجمعة يوم 1 مايو 2026 من كارتيه جنيبور وعمر 10 سنة آدم أبكر عمر مرق وبطلب من أي زول الشافة ولا الكربة خلينا نعلم في نمرة التليفون 66 05 01 40 99 20 00 41 ولا كمان يجيب ودي في أي كمسيرية القريبة ليا الولد آدم أنت آدم أبكر عمر مرق من كارتيه جنيبور وماشي كمان لمارة أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو عندنا الساعة 7:59 دي بلاختنا هنا اليوم أشياء خلاص انتهت وكمان نقول لكم نصبوا على خير ألي ألف خير ونذكر المستمعين كمان في مكانة الفانة تشبي جابريال وقدام الميكروفون حسنية آدم محمد نقول لكم نصبوا على ألف خير متابعة سعيدة بباقي برامجنا هنا الإزالة والتنية لجمهورية تشاد.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن ذهب.
1: أينما كنتم المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. كعادتها الجماعات الإرهابية جبانة ودائبا غدارة، تخاف المواجهة. غدر جديد استهدفت فيه جماعة بوكو حرام قاعدة عسكرية تابعة لقواتنا المسلحة بمنطقة بركة تولوروم بولاية البحيرة، لكنها تفاجأت بهجوم مضاد وعنيف جعل أفرادها يولون الأدبار جارين خلفهم أزيال الهزيمة. وقد احتسبت قواتنا المسلحة 23 شهيدا و26 جريحا تم نقلهم إلى العاصمة جمينا لتلقي العلاج الضروري والعاجل، حيث سجل لهم المشير محمد إدريس ديبيت نو القائد العالى للقوات المسلحة التشادية زيارة اطمأن فيها على أوضاعهم الصحية. وإزاء هذا الوضع، فقد ترأس رئيس الجمهورية رأس الدولة القائد العالى للقوات المسلحة المشير محمد إدريس ديبيت نو اجتماعا أمنيا بمقر القوات الجوية، وذلك بحضور وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة التشادية وكبار القادة العسكريين، حيث تم خلال هذا الاجتماع تقييم الوضع ودراسة ملابسات هذا الهجوم واتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا وقد تقدم كل من رئيس الوزراء السفير اللاماي هلنا ورئيس الجمعية الوطنية علي كولوتو تشايمي بأحر التعازي للمشير محمد إدريس ديبيت نو على استشهاد عدد من جنودنا البواسل في ولاية البحيرة متمنيين الشفاء العاجل للجرحى، كما أكد مساندتهما الكاملة للقوات المسلحة التشادية وقائدها الأعلى المشير محمد إدريس ديبيت نو في محاربة هذه الجماعة واستئصالها من الأراضي الوطنية. العنف الممارس ضد النوع في السابق يصدر من جانب الرجال تجاه النساء، غير أنه في الآونة الأخيرة ضحايا هذا العنف هم الرجال. بهذا الصدد نتابع الورقة التالية لأحمد خميس جمعة.
2: العنف وقتل النساء كلمات دخلت في مفرداتنا في الآونة الأخيرة، وإذا كنا نندد باستمرار بما تتعرض له النساء فلا ينبغي أن ننسى أن العنف القائم على النوع الاجتماعي يمس الرجال أيضا، النجدة للرجال المعنفين. قد يبدو هذا الأمر مضحكا للبعض وقد يثير ابتسامة ساخرة، لكن بين الصمت وسوء الفهم والخوف من نظرة المجتمع أو حكمه يعيش كثيرا من الرجال معاناة حقيقية وآلاما قاسية داخل بيوتهم. أحيانا يتعرضون للضرب أو لسوء المعاملة والواقع مؤلم وصامت، ففي بعض الأزواج تتحول الزوجة إلى طاغية فيما يشبه الدكتاتورية داخل البيت، تحكم مفرط، تلاعب عاطفي وغيرة قد تكون مرضية أحيانا. هذه النساء يسيطرن على كل شيء في المنزل ويستخدمن أسلوب العصا والجزرة بمهارة ودهاء، فيتحول الرجل إلى ما يشبه الدمية أو الآلة، مجرد منفذ لأعمال البيت، التنظيف والغسيل والتسوق. يجب أن تتم بدقة هذا، ودون أن ننسى أنه في بعض الحالات يطلب منه أيضا أن يجلب المال لتلبية احتياجات الأسرة وحتى نزوات الزوجة، وإذا فشل في ذلك فعليه أن يستعد لمواجهة غضبها الشديد. غالبا ما يحمل هؤلاء الرجال كدمات وآثار ضرب على أجسادهم، ولديهم دائما قصة جاهزة يروونها لكل من يسأل بدافع الفضول. يقول إنه سقط أو تعرض لاصطدام أو حادث من نوع ما، بل وحتى الحيوانات تستخدم أحيانا كجزء من القصة. باختصار، أي حجة لإيقاف الأسئلة؟ بعد كل شيء يقال إن الرجل يجب أن يموت شجاعا ويبدو قويا دائما. هذه الوقائع تخفى بعناية عن أعين الجميع باستثناء بعض الجيران الذين يعرفون الحقيقة لكنهم يلتزمون الصمت، فهي تمام تمر دون أن يلاحظها أحد، لأن مجتمعا مثل مجتمعنا المثقل بثقل التقاليد لا يزال يجد صعوبة في تقبل فكرة أن الرجل يمكن أن يكون ضعيفا أو ضحية. ومع الأسف في بعض الحالات تنتهي الأمور بأن تتمكن الزوجة من القضاء على الرجل الذي يفترض أنه الجنس القوي ضربة قاتلة، ثم يتفاجأ الجميع بأن امرأة ضعيفة استطاعت قتل رجل. لكن في ذلك الوقت يكون قد فات الأوان، ولا شيء يمكن أن يصلح ما حدث. إنهم يزدادون عددا، هؤلاء الرجال ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي، لكن باسم الرجولة يخفون الألم والمعاناة والجروح. كون الشخص رجلا لا يعني أنه لا يقهر أو خال من الضعف، لذلك يجب أن نتذكر أنه مهما كان الجنس فهو أولا إنسان. لقد حان الوقت لأن يدرك الرجال ضرورة كسر الصمت وكسر التابوهات والتحدث عما يعانونه، فكل رجل في مثل هذه الحالات يستحق أن يستمع إليه وأن يجد الدعم والمرافقة. لقد قلنا جيدا في حملة سينافيت 2026 إن كل امرأة مهمة، فلماذا لا نقول أيضا كل رجل كذلك مهم؟
1: ترأس أمس رئيس مجلس الشيوخ الدكتور هارون كبدي بقصر الفنون جلسة اعتماد قانون يقضي بالمصادقة على اتفاقيتين تتعلق بقرض مبرم بين البلاد والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا. أما القانون الثاني أو الاتفاقية الثانية فبين البلاد وصندوق أوبك للتنمية الدولية في مرحلته الثانية. عثمان يحيى الحاج.
3: من أجل توفير الأمن الغذائي بالبلاد، لا سيما في منطقة شاري ولوغون وحجر لميز، هذه المناطق تمتلك أراضي زراعية خصبة لزراعة الأرز. هذا هو المغزى من الاتفاقيتين المبرمة بين البلاد والبنك العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، وكذا جمهورية تشاد مع صندوق الأوبك للتنمية الدولية. وتهدف الاتفاقيتين لتمويل مشروع متكامل لزراعة الأرز بالبلاد في مرحلته الثانية، وتقدر قيمة قرض المشروع ب 36 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل ب 18 مليار. استهلت الجلسة بقراءة التقرير العام للمشروع من قبل المقرر العام لمجلس الشيوخ، والذي يهدف إلى تحسين الوضع الزراعي بالبلاد. هذا كما تداخل أعضاء المجلس بأسئلة واستفسارات تمحورت حول كيفية المتابعة واختيار المناطق الرعوية والزراعية بغية دعم وتطوير الإنتاج الزراعي بالبلاد. وفي ردهم لأسئلة أعضاء المجلس تداخل كل من الوزير المنتدب لدى وزارة المالية المكلف بالاقتصاد والتعاون الدولي صالح برما ووزير الإنتاج الزراعي والتصنيع كيدا بالا، قالا بأن هذا المشروع سيعزز في تحسين وإصلاح الإنتاج الزراعي خاصة زراعة الأرز بالإضافة إلى المحاصيل الأخرى، وأن هناك العديد من المشاريع توقفت بسبب أزمات بيئية كالكوارث الطبيعية.
4: أننا سنتابع مع وزير الزراعة كل الإشكاليات التي تحتضن المشروع والعوائق التي لا تترك المشروع أن يسير، نحن نتبعها ونسير جنبا بجنب حتى نتحقق.
3: هذا ونشير في نهاية الجلسة صادق أعضاء المجلس بواقع 62 بنعم وصفر امتناع.
1: ترأست الأمينة العامة لوزارة الصحة العامة والوقاية دكتورة تيرولتا نوجيتيولوم جوزيفين ترأست الاحتفال باليوم العالمي للقابلات دورة 2026. كان ذلك بحضور النائبة البرلمانية خزينة جبرين، ممثلة لرئيس الجمعية الوطنية ونائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
5: تحت شعار القابلات وأطباء التوليد من أجل إنقاذ الأرواح حتى في المناطق النائية، يأتي الاحتفال باليوم العالمي للقابلات لعام 2026، وذلك اعترافا بالدور المحوري للقابلات في رعاية الأمهات والمواليد وتحسين جودة الصحة الإنجابية في البلاد. في حديثه نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان الشيخ محمد التجاني أشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها القابلات التشاديات في إنقاذ الحياة، مشيرا إلى أن توظيف قابلات إضافيات يعد طموحا ضروريا لضمان عيش الأمهات والأطفال الذين يمثلون الركيزة الأساسية لمستقبل تشاد. ومن جانبها الأمينة العامة بوزارة الصحة العامة والوقاية الدكتورة تيرولتا نوجيتيولوم جوزيفين ممثلة لوزير الصحة العامة تحدثت عن أهمية مهنة القابلات التي تعتبر من أسمى المهن في العالم، مجددة التزام الحكومة عبر وزارة الصحة العامة والوقاية بزيادة الاستثمارات في تدريب المتخصصات القابلة وأطباء التوليد والعمل على رفع أعدادهم بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس في كافة وفيات الأمهات والمواليد. ويذكر أن اليوم العالمي للقابلات أسس في 5 مايو عام 1992 من قبل الاتحاد الدولي للقابلات بهدف توعية العالم بأهمية هذه المهنة ودورها الأساسي في تحسين الصحة الإنجابية وتعزيز صحة المجتمع.
6: وفي إطار الأنشطة المصاحبة للاحتفال باليوم العالمي للصليب والهلال الأحمرين نسخة 2026، فقد شهد المركز الوطني لنقل الدم حملة للتبرع بالدم من قبل المتطوعين بالهلالين. عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
5: إحياء لليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الذي يحتفل به في 8 مايو من كل عام، جاءت حملة التبرع بالدم في المركز الوطني لنقل الدم بمشاركة أكثر من 200 شخص من متطوعي الصليب الأحمر التشادي من مختلف الدوائر 10 بالعاصمة، وذلك من أجل إنقاذ أرواح المحتاجين ودعم الأسر الضعيفة، إلى جانب توعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم. وأكد المتبرعون بهذه المبادرة عقب تبرعهم عن أهمية هذه الخطوة الإنسانية ودورها الكبير في تعزيز روح التضامن الاجتماعي.
7: وأنا بريد كان يتبرع ده سنين تقريبا سنة، ومن ذلك الدم ده كله كان يعني كان نزل في بريود أنا باليديسمو، والباليديسمو ده مرض خطير. نتبرع من بدري يقعد في بنك ديسان المحتاج إن شاء الله يلقى يشيله.
8: بعد منا زما ما يقدر ينتو دم لأهلهم وجروز اللي ينتو كله ما في كلام ده، جينا أن تبرينا بالدم عشان لي ينتو للمساكين.
9: واروش بيسي الأنتين أنا دم ده كل سنة، فإذا أنا نجوا ننتو دمينا عشان هم مزات يجوا يستفيدوا من دم ده، أنينا كذلك نجدد شنو نوعية الصحة.
5: من جانبها قالت أمينة الصندوق النائبة بالصليب الأحمر ورئيسة اللجنة التنظيمية لليوم العالمي للصليب الأحمر والهلال الأحمر روضة عبد الرحمن حلو، إن هذه الخطوة تأتي تأكيدا على رسالة الصليب الأحمر الإنسانية ودوره في خدمة المجتمع.
10: في ناس هني يشوفوا مش الصليب الأحمر بواجب ينتي دم مساكن، إلا كان أهلك مردان ولا أخوك ولا كي قبل ذهب أنت تنتي دمك. لا ما أنينا بس أي ما ناس الأسوسياسيون دول أنتو جورناليست الآخرين واجب كلنا ننتو دمينا، عشان وقت كان احتجنا نلقوه قايد جاهز كما أنتي نقبل ذهب نجرو ده تروتر. أنا نقول نطلب من كل السكان هنا مدينة أنجمينا وهنا الأقاليم كلها عشان ينتو دمهم عشان ننقذوا الناس المردانين.
5: وتجدر الإشارة إلى أن هذا الأسبوع سيشهد إصدار بيان رسمي من الصليب الأحمر التشادي تأكيدا لأهمية هذا اليوم ومكانته على مستوى العالم.
6: التقى أمس المندوب العام للحكومة لدى ولاية إنادية الشرقية الجنرال نغارهومتي ميمو جيتلانغار إلي، التقى قيادات الوحدات العسكرية بالولاية وذلك للاطلاع على الأوضاع الأمنية بالمنطقة. عباس عبكر مصطفى.
11: بحضور مسؤولي الوحدات العسكرية المتمركزة بولاية إنيدي الشرقاء، عقد المندوب العام للحكومة بالولاية الجنرال نغارهومتي إلي لقاء أمنيا من أجل احتواء وضبط أمن الولاية. وفي هذا الشأن شدد المندوب العام للحكومة بولاية إنيدي الشرقاء على اليقظة والانتباه داخل الولاية وفي الشريط الحدودي بين الولايات الأخرى وخاصة الحدود التشادية الليبية، مشيرا إلى تطلعات السلطات العليا في استتباب الأمن والاستقرار في كافة التراب الوطني. كما أبدت السلطات الإدارية والعسكرية عن كامل جاهزيتهم لمتابعة وضبط الأمن، معبرين عن تعاونهم دون هوادة لبسط الأمن ليشمل كل المحافظات بولاية إنيدي الشرقاء. أم جرس عباس بكر مصطفى للإذاعة الوطنية التشادية.
6: فشهدت منطقة دقية تنصيب أعضاء المجلسي مجلس الجديد للحركة الوطنية للإنقاذ. يوسف موسى محمد.
12: في أجواء نضالية وحضور جماهيري لافت لمناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ، أشرف الأمين التنفيذي للحركة الوطنية للإنقاذ بمحافظة الدجنة جد رماد على مراسم تنصيب المجلسين التنفيذيين لمنطقة تربة وكرلة. ففي المركز الإداري تربة تم تنصيب محمد موسى، بينما كلف بمنطقة كرر الدكار الوالي الشين رفقة 13 عضوا تم اختيارهم لكل مكتب. وتقللت المناسبتين عدد من المداخلات التي ركزت على أهمية وحدة الصف الحزبي وتعزيز العمل الميداني. في كلمته الأمين التنفيذي للحركة بمحافظة الدجنة جد رماد توجه بالشكر لكل الحضور، مؤكدا أن هذا الحشد يعكس متانة وقوة الحركة الوطنية للإنقاذ، وقال إن المرحلة الحالية تتطلب من الجميع النزول إلى الميدان، مشددا على ضرورة سير على نهج الحركة والعمل بروح الفريق الواحد لخدمة سكان تربة وكرلة وتنفيذ رؤية رئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو. بدوره الأمين الولائي للحركة بحجر لميس حماد باشا مهدي فقد أوضح أن تنصيب هذه المجالس يندرج ضمن خطة إعادة هيكلية الحزب وتجديد قيادته، وأوصى الأعضاء الجدد بالتحلي بروح المسؤولية والأمانة وأن يكونوا نموذجا في الانضباط الحزبي والالتزام التنظيمي، وطلب من المناضلين بترجمة توجيهات رئيس الحزب المشير محمد إدريس ديبيتنو والأمين العام للحركة إلى مشاريع عملية على الأرض وتعزيز حضور الحركة في كل قرية وحي، مؤكدا أن المرحلة القادمة هي مرحلة العمل والإنجاز وليس مرحلة الشعارات. من مدينة مسكوري، يوسف موسى محمد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل، وهذه تحياتي في تقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم.

مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة في مشيت الخيلة ورادك اسماعيلة اثنينها تتشدد في أسحر السيلة روح لي بيشانة لدربك الشيلة روح لي بيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف كل حرب